0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة التغابن حتى سورة القلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة التغابن حتى سورة القلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة غافر وحتى سورة الشورى.

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون

ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة

ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول

ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون.

إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا

أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء

الأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة غافر وحتى سورة الشورى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر. فإلى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اشترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت، أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق نا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت

وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورتي الحجر والنحل.

0: لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورتي الحجر والنحل.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن
3: اقرأ القرآن
2: اقرأ القرآن
3: اقرأ
2: اقرأ اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابره.

يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وليجة بطانة ومداخلة من الولوج في الشيء أي الدخول فيه، يقال ولج يلج ولوجا إذا دخل. وكل شيء أدخلته في شيء ولم يكن منه فهو وليجة. والمراد بالوليجة هنا البطانة من المشركين الذين يطلعون على أسرار المؤمنين ويداخلونهم في أمورهم.
0: بينات.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام عنيزة 93.2 عقلة الصقور 91.7 المذنب 90.4 عيون الجوى 88.5 الأسياح 101.5 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فصدهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث

لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم.

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز
0: في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز
0: في التفسير. الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

كثيرًا ما يضرب الله عز وجل مثل الحياة الدنيا بهذا المثل، فلذلك قال: واضرب يا محمد للناس مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به ما في الأرض من حبوب فشب النبات وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة، ثم بعد هذا كله أصبح يابساً تفرقه الرياح وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله على كل شيء مقتدراً.

يخبر الله عز وجل أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وأن الإقبال على الله تعالى والتفرغ لعبادته خير من الاشتغال بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. ولهذا قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد اختار ابن جرير أن المقصود بالباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وصلة رحم وذكر واستغفار وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام، حيث تذهب الجبال من أماكنها وتزول، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فتبقى الأرض سطحا مستويا لا وادي فيه ولا جبل، وترى الأرض بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية، فيجمع الله الأولين والآخرين ولا يترك منهم أحدا.

0: موعدا.
1: يخبر الله تعالى أن جميع الخلائق تقوم صفاً بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ثم خاطب المنكرين للمعاد فقال موبخاً ومقرعاً لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً، ولم يكن ظنكم أن هذا واقع بكم.

0: يخبر الله عز وجل أن كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والصغير والكبير يوضع يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة ويقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا. فهذا الكتاب لا يترك عملاً وإن صغر إلا ضبطه وحفظه، فوجدوا ما عملوا حاضراً من خير أو شر، وتبلى السرائر وتظهر المخبآت والضمائر، فيحكم الله بين عباده ولا يظلم أحداً منهم، بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم، ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله، وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة التوبة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر

إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم

لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله

ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم

أهلهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم،

الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا

الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجادلوا.

لكم الفتنة ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغى

أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

الله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب،

يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا.

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله.

لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم،

الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعلمهم.

صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة التوبة.
2: أسفر الصباح عن
3: أسفر الصباح عن أمل جديد عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
3: وتوكل على الله على الله
2: نعم المعين
3: نعم المعين اللهم
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع بداية أسبوع جديد وبرنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الأحد 20 من شهر الله المحرم من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صباح الخير والتوفيق والسعادة يقولها لكم سمعين الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل في هذا البرنامج، من شرف العام الزميل فيحان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، ومن إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا وأصبح الملك لله،
6: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
7: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم
6: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: لذكر الله تعالى أيها الكرام لذة للقلوب لا يشبهها شيء، تسبيح الله، تحميده، استغفاره، دعاؤه، واستحضار عظمته، كذلك التلذذ بمناجاته، وهكذا بقية العبادات البدنية التي فيها الذكر من الصلاة والحج وغيرها، حقيقة لها أثار عظيمة على القلب إذا أخلصها العبد لله عز وجل وصدرت عن صدق ورغبة، فلها آثار عظيمة مثل اللذة والسرور والبهجة، كما أن لها آثارا تظهر على أعضاء البدن كنور ونظرة وضياء على وجه الذاكر لله سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وما أجمل حقيقة أن يعمر الإنسان وقته بذكر الله سبحانه وبحمده، ما بين تسبيح واستغفار وذكر الله عز وجل، والحرص كذلك على أذكار الصباح والمساء. وأعظم ذكر لله عز وجل هو كلام رب العالمين القرآن الكريم، ما أجمل حقيقة أن يردد الإنسان سورة الإخلاص، فهي تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مكان انتظار أو ذاهب أو قد حضر بسيارته إلى مكان عمله أو حتى في طريق سفر أو في كل وقت وكل حين، كل ما كررت سورة الإخلاص مرة أو مرتين أو ثلاث، إذا قلتها ثلاث مرات كأنك ختمت القرآن الكريم. فما أجمل فضل الله عز وجل علينا، وما أعظم فضله وأجره وثوابه سبحانه وبحمده. فبقاؤنا في هذه الدنيا قصير، فلنعمره حقيقة بذكر الله سبحانه وبحمده، والحرص على أن نرطب ألسنتنا بذكر الله جل وعلا. حياكم الله أيها الكرام مع بداية أسبوع جديد ومع أسبوحة جديدة ملوها التفاؤل والأمل وذكر الرحمن سبحانه وبحمده. موضوعنا في هذه الحلقة مستوحى من آية كريمة عظيمة، فأسقيناكموه. سيكون إن شاء الله الحديث حول الماء وحول نعمة الماء وكيف نستشعر قيمة الماء اليوم، وهي من النعم العظيمة من الله جل وعلا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأيضا في موضع آخر: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أجل هذه النعم حقيقة نعمة الماء، فهو سر الوجود وفي ذات الوقت وأرخص موجود وأغلى مفقود وأساس الحياة، كما أخبر ربنا المعبود: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نعرف أن إنزال الماء من السماء هو أمر بيد الله تعالى لا بيد غيره، فما أجمل حقيقة أن نتأمل بهذه النعمة، نعمة الماء، وأن نرعى هذه النعمة وأن نشكر الله عز وجل وأن نؤدي حقه وأن نحافظ كذلك عليها من الإسراف والتبذير. أيضا مستمعينا الكرام، إن شاء الله بانتظاركم العديد والعديد من الفقرات في هذا الصباح الجميل. بعد قليل إن شاء الله هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، والجولة الصحفية عند 7:15 مع الزميل نايف الحربي، وعند 7:30 كالمعتاد ضيف الحلقة إن شاء الله سيكون معنا الدكتور سعد بن علي الشمراني، عضو هيئة التدريس بجامعة بيشة، حول كيف تكلم القرآن عن نعمة الماء، ولماذا قل استشعارنا لقيمة الماء اليوم، وما صور هدر الماء في حياتنا، وكيف نتجنب ذلك، وكيف نغرس في الأسرة خصوصا الأطفال ثقافة المحافظة على الماء. وعند 57:50 إن شاء الله تغطية سيكون معنا جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، وعند 8:00 تماما موجز بأهم وآخر الأنباء، وعند 8:15 إن شاء الله ستكون معنا زاوية الأحاديث الجوامع مع الشيخ الفاضل أحمد الونيس، وحول حديث عظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم تدور عليه يعني أو هو مناط قبول الأعمال بعد الإخلاص لله عز وجل: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. إذن مستمعينا الكرام، هذه أبرز الفقرات التي تتخللها كذلك تلاوات محبرة بأصوات ندية من آيات بينة من كتاب الله الكريم. وأذكركم كذلك مستمعينا الكرام بسؤال حلقة اليوم: ما أكثر تصرف تتمنى أن يختفي لأنه يهدر المياه هذه الثروة الغالية على قلوبنا جميعا؟ نسعد بكم وبتواصلكم وبرسائلكم، وكذلك بحساب برنامج اللهم بك أصبحنا على منصة إكس، وباتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. من أراد أن يتحدث عن أهمية حفظ هذه النعمة وشكرها نعمة الماء، وكذلك كيف يمكن أن نغرس بأبنائنا أهمية المحافظة على المياه، والبعض ربما لديه ما شاء الله تبارك الله في منزله تجارب مضيئة جميلة في كيفية الاستفادة من الماء، وكذلك الاقتصاد في استخدام المياه عن طريق استخدام بعض التقنيات أو كذلك الصنابير المرشدة. فالله يحييكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل الذي يحمل عنوانا مضيئا: فأسقيناكموه. فحياكم الله مستمعينا الكرام جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
8: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
8: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
8: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
9: قال بعض أهل التفسير: أثنى الله على عبده أيوب عليه السلام بأحسن الثناء على صبره فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وشكرا للزميل أحمد الشدي على هذه الزاوية وهذه التأملات في هدايات آية. وما أجمل حقيقة أن يصبر، فمن صبر ورضي بقضاء الله وقدره

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام جديد، وعفوا قبل قليل ربما أصبح هناك حشرجة قليلة في الصوت، فحياكم الله مستمعينا الكرام، ونعود أيضا للحديث فيما يتعلق بأهمية شكر نعمة الله عز وجل وكذلك الصبر على قضاء الله وقدره. فمن جاءه قدر مؤلم فصبر فله الأجر والثواب الرضا من الله جل وعلا، ومن سخط فعليه السخط، والقدر ماضٍ يعني ماض سواء رضينا أم لم نرضى. فما جمل حقيقة أن يستشعر الإنسان أهمية الصبر وفضل الصبر، وأن هذا القدر من الله جل وعلا، وأنه خير للمؤمن في عاقبته إن شاء الله جل وعلا إن هو صبر واحتسب الأجر والثواب منه سبحانه وبحمده. معنا نايف من أبها، حياك الله يا نايف.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نايف.
4: الله صباحكم جميعا بكل خير.
3: صبحك الله بالخير والسرور، تفضل.
4: والله يعطينا وإياكم العافية على هذه البرامج الجميلة والمفيدة في نفس الوقت.
3: الله يحييك ويجزاك خير.
4: وموضوعكم في هذا اليوم جميل جدا، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: واجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هذا ثروة ونعمة ومكسب، ولولا الله ثم وجود الماء لما عاش الإنسان على وجه هذه الأرض. فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة، ونسأل الله يديمها علينا ويجعلها يعني ما فيه خير وبركة. فمحكم الآية: فأسقيناكموه. فهذه الآية أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولكن أنا أتكلم بصفة إن عندنا حنا في الهيئة السعودية للمياه أصبحت مراقبة للأشياء مع المواطنين والمقيمين والصهاريج والأشياء، يعني ما يكون فيها يعني فيها تبذير وفيها إسراف، أصبح فيها يعني زي ما تقول أمور مقننة ولوائح ويعني تنفذ من قبل أن الإنسان يحافظ على هذه الثروة وعلى هذه النعمة. صحيح. التي يعني أوجدها الله سبحانه وتعالى لكي نحمد الله عليها ولا نسرف فيها يعني. فالإسراف والتبذير وهذا منهي عنه الشرع، فنحمد الله وشكره. أصبح الآن عندهم وعي جميع المواطنين والمقيمين في هذه الثروة التي أصبحت مكسبا ومغنما وفضل من الله سبحانه وتعالى.
3: الحمد لله، الحمد لله. الله يجزاك خير أخوي نايف، شكرا جزيلا لك، وأسعدتنا والله بمداخلتك الجميلة. معنا من الرياض، السلام عليكم، حياك الله لبنى.
5: الله يحييك،
3: تفضل يا أختي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. طبعا الماء نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، وبه تستمر الحياة. وطبعا قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو أساس الحياة الإنسان والحيوان والنبات، وبدونه لا تقوم الحياة، كما أنه ضروري للشرب والطهارة والزراعة. ولذلك يجب علينا شكر الله على هذه النعمة والمحافظة عليها وعدم الإسراف في استخدامها، امتثالا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين.
3: الله يعطيك العافية أختي الفاضلة، شكرا جزيلا لك يا أختي لبنى على هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الزميل القدير نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والتوفيق والسعادة.
7: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذ الرزاق، المستمعين فريق البرنامج.
3: الله يصبحك بالخير والسرور، وما شاء الله تبارك الله دائما طالعنا بالأخبار الإيجابية والإنجازات المتوالية لهذا الوطن العظيم. ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يسجل رقما قياسيا جديدا بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية، إطلاق برنامج للتوعية بالأمن السبراني في المساجد. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية في أكتوبر المقبل إن شاء الله. 40 جهة تضيف 160 خدمة رقمية إلى تطبيق توكلنا خلال يونيو 2026. المنتخب السعودي للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 بكولومبيا. هاكاثون بلدي لتطوير حلول ذكية ترتقي بالخدمات. إلزام مخيمات السياحة بتوفير جهاز صدمات القلب ومنع النزلاء من إطعام الحيوانات البرية. صيف عسير، دكة أبها وجهة صيفية تجمع الغروب والتسوق والترفيه. جامعة الملك سعود تتصدر المركز الأول عربيا في أبحاث طب وجراحة العيون. 4 أمراض شائعة تزداد خطورتها مع موجات الحر. وأخيرا الشباب يتجهون للذكاء الاصطناعي بدلا من محركات البحث. ونبدأ على بركة الله هذا الخبر المبهج لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
7: نعم أخي عبد الرزاق، مثل ما ذكرت سجل لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة رقما قياسيا جديدا في اعداد الزوار خلال عام 1447 باستقبال اكثر من 1,300,000 زائر من ضيوف الرحمن وزوار المدينه المنوره القادمين من مختلف دول العالم، في تاكيد على المكانه العالميه التي يتبوأها المجمع بوصفه احد ابرز الصروح الاسلاميه والمعرفيه ومحظى به من دعم واهتمام من القياده. ويعكس هذا الاقبال المتزايد الثقه العالميه التي يحظى بها المجمع وما يشهده من تطوير مستمر في منظومه التقنيه والإنتاجية.
3: ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. ما شاء الله، أمن سبراني في المساجد.
7: هذا طبعا مثل ما يعني أشرت أخوي عبد الرزاق بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد، دعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ. أطلقت الوزارة ممثلة في معهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع الإدارة العامة للأمن السبراني برنامج أو برنامجها التوعوي اللي هو الأمن السبراني مسؤوليتنا شركة. وقالت الوزارة إن البرنامج يستهدف منسوب المساجد في مختلف مناطق المملكة، كما يهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر السبرانية ورفع مستوى الحماية الرقمية والجاهزية الإلكترونية، وذلك ضمن جهودها في ترسيخ ثقافة الأمن السبراني ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
3: ما شاء الله، أيضا هيئة الاتصالات والفضاء تنظم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية.
7: نعم، تنظم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات الحدث العالمي للاتصالات والاستدامة الفضائية في مدينة الرياض تحت شعار عالم متصل وفضاء مستدام، في إطار يجمع فعاليات المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية ومنتدى استدامة الفضاء في نسختيهم التالية أو في النسخ الثالثة تحت مظلة أو بتحت مظلة واحدة، بما يعكس التوجه نحو توحيد الجهود الدولية التي تدعم الابتكار في مجال الشبكات غير الأرضية واستدامتها. يهدف الحدث إلى مناقشة التوجهات الدولية لمستقبل الاتصالات الفضائية وتعزيز تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية.
3: وفهد، أنا بسألك، ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله الشباب اللي في تطبيق توكلنا إلى أين هم سائرون بنا؟ ما شاء الله كل يوم إنجازات وخدمات ويعني شيء ما شاء الله يبهج الصدر. ما شاء الله،
7: أشوف توكلنا وأبشر وصراحة من الأشياء التطبيقات اللي إحنا يمكن ما بقول لك ما في دولة تحاكيها وما في دولة تنافسنا أصلا فيها، يعني تقدمنا على كثير من الدول ويمكن دول استنسخت يعني توكلنا، وسمعنا هذا أيام كورونا. أضافت طبعا أضيف طبعا أضافت 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية 160 خدمة رقمية جديدة إلى التطبيق الوطني الشامل توكلنا خلال شهر يونيو 2026 ضمن جهود التطبيق المتواصلة لتعزيز منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين في خطوة تعكس تسارع وتيرة التكامل الرقمي بين التطبيق وبقية الجهات في المملكة. ويأتي هذا التوسع امتدادا لجهود تطبيق توكلنا في تطوير تجربة المستفيدين من خلال إتاحة المزيد من الخدمات في منصة وطنية موحدة بما يسهم في تسهيل الوصول إليها. طبعا الهدف هو أنها بدل ما يكون كل وزارة عندها تطبيق، اليوم عندنا تطبيق توكلنا، مجرد أنك تبغى شيء عن الإسكان، تبغى شيء عن البيئة، تبغى شيء عن النقل، عن الاقتصاد، حتى نتائج عيالك تلقاهم لا ويحطوا لك تانية بعد.
3: ما شاء الله
7: يعني تضغط أول شيء وتطلع لك تانية وشهادة يعني شكر وتقدير لتفوقهم. صحيح. وتجيك ما شاء الله درجات الأبناء. شيء جميل صراحة.
3: وإذا صورت الشهادة هذه وارسلتها لجروب الأسرة تفيد بنجاح الابن، يطالبك بهدية مباشرة الابن.
7: عاد هذه عاد فعلا عاد هذه إلزام ما فيها كلام.
3: صحيح. ما شاء الله منتخبنا الوطني للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 بكولومبيا،
7: وهذا نجاح سعودي ومشاركة سعودية جديدة. يشارك المنتخب السعودي للفيزياء الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة، بالشراكة مع وزارة التعليم في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 الذي تستضيفه جمهورية كولومبيا خلال الفترة القادمة، بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم. ويمثل المملكة في هذه النسخة 5 طلاب ما شاء الله يعني متفوقين، وتبدأ رحلة إعداد الطلبة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني مرورا بسلسلة من يعني الجيل هو ما يتعلق في الملتقيات التدريبية المتخصصة التي تمتد بين 2 و3 أعوام، وصولا لاختبار ترشيح شامل تقيس قدرات الطلبة من الجانبين النظري والعملي بما يعزز جاهزيتها للمنافسة. يعني بمعنى هذه مسابقات يمكن احنا نشوفها الان مسابقات الرياضية، كيف مثلا منتخبات تصل مثلا او تشارك في اي او يعني مسابقة رياضية، ترى نفس المسابقات هذه تمر في تصفيات يعني
3: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
7: يعني ما هي بالبساطة والله بس منتخب وخلاص يشارك يرشح، لا لا، يمر في مراحل كثيرة حتى يصل يعني العدد من هالطلبة اللي شاركون سواء من المملكة أو من دول العالم.
3: الحمد لله، ودائم ما شاء الله شبابنا رافعين رؤوسنا في المحافل الدولية العلمية. أيضا هاكاثون بلدي وتطوير حلول ذكية ما شاء الله،
7: هذا ما أطلقته وزارة البلديات والإسكان التسجيل في هذا الهاكاثون اللي هو الهاكاثون الوطني الذي يهدف إلى استقطاب المبتكرين والمطورين ورواد الأعمال والباحثين والمهتمين بالتقنيات الحديثة لتطوير حلول مبتكرة تعالج أبرز التحديات في القطاع البلدي والإسكاني بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. الجوائز بحسب ما هو أمامي يقول لك الجوائز تصل يعني إلى 65,000 ريال في إطار تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين الكفاءة الوطنية وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والبيانات لبناء مدن أكثر ذكاء واستدامة.
3: أيضا نلزم مخيمات السياحة بتوفير جهاز صدمات القلب.
7: نعم، هنا برضو خبر، ألزمت وزارة السياحة المستثمرين في قطاع المخيمات بتوفير حقائب إسعافية أولية وجهاز صدمات القلب وإعفاء المخيمات الصغيرة تقل طاقتها عن 50 سريرا من توفير جهاز الصدمات. وعرفت السياحة المخيمات بأنها تشمل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة في بيئات طبيعية، ووضعت في هذا السياق معايير ودرجات لابد من اجتيازها للحصول على التصنيف كدرجة أولى واقتصادية، وتلزم القواعد الجديدة عزل المخيمات التخييم بأسوار وحواجز صديقة للبيئة، توفير خيارات الدفاع توفير خيارات الدفع غير النقدي عبر البطاقات المصرفية، إلزام المخيمات طبعا بالتصنيفات، بتوفير المطاعم. لكن الأجمل أنه فعلا حاجة مهمة جدا، يعني خاصة ما يتعلق بإطعام الحيوانات. يعني نشوف ناس الآن لا راحوا مكان يضعون أطعمة يعني بشكل يعني غير جيد.
3: صحيح.
7: يعني ولذلك يقول لك يعني من حسب الله يقول لك اعتمدت وزارة السياحة تخزين أو استخدام النفايات الخطرة والسامة وصيد الحيوانات البرية أو إطعامها أو استغلالها للترفيه، كل هذه ممنوع.
3: نعم، هذه خطأ من
7: لا في ناس يطعمونها، ما أنت محتاجة، لا توقع. صحيح. أنها ما تأكل، هي أصلا هي موجودة في بيئة أو مكان لها. صحيح. وجبة إفطار، لها وجبة عشاء، لها وجباتها المعروف
3: في ترتيب لذلك. الله يعطيك العافية أبو فهد، الوقت أدركنا، شكرا جزيلا لك على هالجولة الصحفية.
7: شكرا لكم ونلتقيكم في الغد.
3: في أمل،
7: مع السلامة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا، هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عمر حفيظ جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوع حلقتنا في هذا الصباح الجميل فأسقيناكموه، وهذه أيضا مشاركة من أخينا أحمد الخليف جزاه الله خيرا، يقول: الله بيده سقي الماء وهو من رزقه الذي قال فيه: وفي السماء رزقكم، والماء من جملة رزقه، بل إن الله بين أنه لو أراد أن يمسك هذا الماء أو يحبسه في الأرض كل ذلك بيده وقدرته وحده سبحانه وبحمده، قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. شكرا جزيلا لأخينا أحمد الخليف على هذه المشاركة. أيضا ما شاء الله تبارك الله، يعني مشاركات عديدة فيما يتعلق بأهمية المحافظة على الماء وكيف نغرس ذلك أيضا ونجعله ثقافة حقيقة في منازلنا. البعض ما شاء الله ربما أنه يوجه الأبناء إذا رأهم مثلا يفتحون الصنبور على أعلى درجة ينبههم في أهمية خفضه خصوصا فيما يتعلق بالوضوء. الأخت مريم عبد الرحمن تقول: أتمنى أن تختفي رمي علب الماء بعد فتحها في التجمعات وهي لا تزال مليئة أو لم يشرب منها إلا القليل، يكفي أن يحرص كل شخص على أخذ ما يحتاجه فقط أو الاحتفاظ بعلبته حتى ينتهي منها، وبذلك نقلل هدر المياه ونحافظ كذلك على هذه النعمة. والبعض ربما يقول مثلا: والله مثلا ذهب الضيوف ولا أدري هذه العلبة لمن، هل هي لي أو لغيري؟ نقول مثلا: خذها واذهب بها، مثلا اسكب بها الأشجار في المنزل أو حتى ماء المساحات في السيارة، يمكن أن يستفاد منها ولا ترمى هذه العلبة، ربما يتبقى فيها النصف وترمى في سلة المهملات، وهذا هدر حقيقة لهذه الثروة الغالية على قلوبنا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة
2: فأسقيناكموه هو العنوان الوضاء في أسبوعتنا الجميلة. مستمعينا الكرام، حياكم الله جميعا، ونسعد كثيرا باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الدكتور سعد بن علي الشمراني، عضو هيئة التدريس بجامعة بيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور سعد.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: فأسقيناكموه، بداية دكتور حفظكم الله، كيف تكلم القرآن الكريم عن نعمة الماء؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الله عز وجل على أن هيئ هذا اللقاء، ثم أشكرك القائمين على إذاعة القرآن الكريم على طرح مثل هذه المواضيع القيمة، وأخص بالذكر برنامج بك أصبحنا المميز الذي يتابعه ملايين المستمعين.
2: الله يحييك.
4: الأمر الآخر فيما يتعلق بحديث الله عز وجل عن نعمة الماء، فقد ورد ذكر الماء في مواطن كثيرة، ولكني سأحاول أن ألخصها في ثلاث مواطن. الموطن الأول، يقول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فجعل الماء عنوان الحياة لجميع الكائنات، فلا يمكن لكائن حي أن يعيش بدون الماء، بل ذكر الله عز وجل أنه خلق كل الدواب من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. الموطن الثاني، أن الله جعل هذا الماء نعمة عظيمة يجب أن يحافظ عليها، و بين سبحانه وتعالى أنه إذا غار هذا الماء فلن يستطيع أحد من البشر أن يأتي به. فقال الله عز وجل: أفرأيتم من أصبح ماءكم غورا، ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. والآية الثالثة التي ذكرتها أنت في بداية اللقاء: فأسقيناكمه. الله عز وجل ذكر في سورة الحجر أن هذا الماء هو من الله، فأسقيناكمه ولستم أنتم من يأتي به، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي به. فيجب أن نستشعر عند شرب الماء أو عند الوضوء أو عند الاغتسال أو غير ذلك من وسائل الاستعمال، يجب أن نستشعر أن هذا الشيء نعمة من الله وليس بجهد من أنفسنا. وكلام القرآن على الماء كثير، ولكن لا نستطيع أن نحيط به كله ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما قيل.
2: نعم، الله يعطيكم العافية دكتورنا الفاضل. يعني حقيقة هذا أمر مشاهد، لماذا قل استشعارنا لقيمة الماء اليوم؟ حتى شيخنا يعني صلاة الاستسقاء يعني التفاعل معها أصبح في الآونة الأخيرة ما ضعيف، ما هو مثل الأول، خصوصا الواحد يفتح الصنبور وتنهمر عليه المياه، فقد يكون هناك يعني قلة الاستشعار قيمة ونعمة الماء.
4: والله من أهم الأسباب أول شيء إلف النعمة، عندما يألف الناس النعمة أنها متوفرة وموجودة ولا يستشعر أنها ممكن يوم من الأيام أن تنضب أو تقل أو تذهب، فإنه لا يأبه بها ولا يلقي لها بال ولا يعطيها قيمة، فلا يعرف قيمة الشيء إلا من فقده. فإلف النعمة هذا أحد الأسباب الرئيس. الأمر الثاني أيضا غياب القدوات، يعني في البيت تجد أن الأب والأم نفس الشيء، يعني يمارسون نفس الشيء، ولذلك أبنائهم يحاكونهم في هذا الأمر، فهذا من الأسباب. أيضا من الأسباب عدم استشعار أن هذا الماء الذي نشربه أو نغتسل به أنه نعمة من الله عز وجل ممكن أن تذهب في أي وقت، فعدم استشعار النعمة يؤدي إلى عدم شكرها. والله عز وجل توعد في القرآن الكريم بأنه من يكفر النعمة فإنها تذهب عنه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه الأمور تؤدي إلى أن الإنسان لا يقدر النعمة لتوفرها، ولأنه يرى من غيره يمارس بهذا الشيء، ولأنها لم يشعر أن استخدام الماء هذا عبادة أصلا، فبالتالي لا يقدر قيمتها ويهدرها.
2: يعني دكتور، ربما الماء وأيضا هدر الماء وأهمية المحافظة على الماء هو يعني هاجس عند كثير من الناس، وأنت من بينهم دكتور. لو تكلمنا عن صور هدر الماء في حياتنا وكيف نتجنبها للحفاظ على هذه الثروة الوطنية الغالية.
4: والله أخي الكريم، أنتم تكلمتوا وأنا أسمع البرنامج عن يعني وسائل كثيرة لهدر الماء، ولكن سألخصها في عدة نقاط. النقطة الأولى، عندما يتوضأ الإنسان ويغتسل تجد أنه ممكن يصرف ما يكفي عائلة كاملة، هو بمفرده ربما يصرف ما يكفي عائلة كاملة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء الكفين للرجل المتوسط، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع هو 4 أمداد. تصور هذا، وقد كان عليه الصلاة والسلام أوفر الناس شعرا وجسما، ومع ذلك كانت تكفيه. فهذه وسيلة من وسائل الهدر. أيضا من وسائل الهدر استخدام الماء في غسيل السيارات عند البيوت مثلا، لاحظ أن الماء ممكن يمشي إلى مسافات طويلة، مع أنه بالإمكان اختصار هذا في سطر واحد أو أقل من ذلك. أيضا في الحدائق نجد أن الماء، سواء الحدائق الخاصة أو العامة، الماء يهدر بشكل كبير، مع أنه لا حاجة لهذه الكمية كلها، لا حاجة لها كلها، بل ممكن الاستغناء عن كثير منها. أيضا نلاحظ في المطاعم وأيضا في البيوت شرب جزء من القوارير وترك الباقي، وفي المساجد كذلك. وهذه مسؤولية الشخص الذي يأخذ العلبة، أنه لابد أن يكملها أو يذهب بها معه، أو يعطيها للطيور، أو يضعها عند أسفل شجرة، المهم ألا يهدر هذا الماء. كذلك من وسائل هدر الماء، وهذا نلاحظه في غسيل السيارات، في مغاسل السيارات، أنا حقيقة أتألم كثيرا عندما أصل إلى هناك أو أذهب إلى هناك، تجد أن كمية كبيرة جدا من الماء تهدر على سيارة بإمكان اختصار يمكن 3-4 هذا الماء الذي يذهب. فهذه من وسائل هدر الماء وهي كثيرة، لكن هذه يعني من أبرزها. ولعلكم تطرقتم في ثنايا حديثكم عن أيضا وسائل أخرى لم أذكرها أنا.
2: نعم، لكن دكتور يعني كيف نغرس في الأسرة ثقافة المحافظة على الماء؟
4: أيوة، أول شيء يجب أن نذكر الأبناء بأن هذا الماء نعمة، وأن توفره في هذا الوقت لا يعني بقاء النعمة على ما هي عليه، فإن النعمة كما ذكرنا في الآية السابقة تدوم بالشكر وتزيد بالشكر.
2: صحيح.
4: وتذهب بكفر النعمة، والكفر لا يعني كفر العقيدة، وإنما يعني عدم استشعار النعمة وعدم تقديرها، كما ذكر الله عز وجل في سورة إبراهيم: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. فيجب غرس هذا الأمر في نفوس الأبناء أن الماء نعمة ويجب أن نحافظ عليه، وأن هدره أصلا إثم، هدره إثم، يجب أن نغرس هذا في نفوس الأبناء. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين، ومنهج المسلم دائما الاعتدال. أيضا من وسائل الغرس أن يكون الأب والأم قدوة في هذا، فعندما يجد الأبناء أباهم أو أمهم تحافظ على الماء وتحرص عليه ولا تهدره، فإنهم غالبا يتقمصون يعني شخصية أبائهم وأمهاتهم. أيضا من وسائل الغرس هي توفير وسائل التوفير، يعني الدولة حفظها الله وفرت وسائل للتوفير، وضعت حتى يعني أشياء نستلمها، أنا استلمتها وغيري استلمها،
2: الأدوات المرشدة تقصد دكتور؟
4: نعم، الأدوات المرشدة كثير من البيوت الآن ما يستخدمونها، بل يرونها عائق لنزول الماء، والدولة ما وضعت هذا الشيء يعني عبثا.
2: صحيح.
4: إنما المحافظة على هذه الثروة العظيمة التي تتعب عليها الدولة كثيرا لإيصالها إلى البيوت.
2: الله.
4: أيضا من وسائل غرس هذه النعمة في أو هذه السلوك في نفوس الأبناء هي بيان منهج النبي عليه الصلاة والسلام في استخدام الماء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقتصد في الماء، بل يوجه بعدم الإسراف حتى لو كان الإنسان على نهر جاري. وقد قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اقتصد يا سعد ولو كنت على نهر جاري. والحديث هذا يعني حسنه بعض أهل العلم مجموع طرق، وهو يتوافق مع القواعد العامة للشريعة. فلو حرص الأباء والأمهات على تربية هذه السلوكيات في نفوس أبنائهم، أتوقع إن شاء الله أننا سنحصل على نتيجة. كذلك أيضا من الوسائل يعني طرح بعض البرامج الإعلامية في وسائل الإعلام بين فترة وفترة بالتذكير بهذه النعمة وكيفية المحافظة عليها، وهذا دوركم يا أهل الإعلام. وأنتم ما قصرتم حقيقة، مثل هذا البرنامج يعتبر يعني ورقة مهمة في هذا الجانب. أيضا في المدارس، المدارس يجب أن تقام برامج وتعلق لوحات، ويوجه المعلمون طلابهم سواء في المدارس أو الجامعات بأهمية المحافظة على هذه النعمة وعدم هدرها.
2: صحيح. أيضا دكتور يعني هناك توجيه من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في أهمية يعني الاقتصاد باستخدام المياه، وأن هناك من يتعدى بالطهور، فلو تحدثنا عن هذا الأمر.
4: أحسنت. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة عملية قبل أن يتكلم، فكان لا يتجاوز المد في الوضوء، يعني احنا الان نتوضا يمكن ب100 مد، لو حسبنا بس الماء الذي يتساقط اثناء الوضوء ربما يصل الى كميات كبيره، ربما سطر كامل. المد هو ملء كفي الرجل المتوسط، ويغتسل بالصاع وهو 4 أمداد الى 5 أمداد كما ذكر في الحديث. هذه النقطه الاولى، النبي عليه الصلاه والسلام كان قدوه عمليه. ثم ايضا وجه التوجيه النظري الكلامي بقوله: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. هذا فيه تنبيه، وهذا التوجيه لمن؟ لسعد بن وقاص وهو أحد العشرة رضي الله عنه، وهو لنا جميعا: لا تسرف ولو كنت على نهر. بعض الناس يعني إذا كان الماء متوفر يقول: الشيخ الماء متوفر، ليش تقول تقتر علينا؟ حتى لو أنها متوفرة.
2: صحيح.
4: هذا سلوك، هذه عبادة. هذه نعمة يجب أن نحافظ عليها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء قال يأتي أقوام يعتدون في الدعاء وفي الوضوء. كيف يعتدون في الوضوء؟

0: أداء الدعاء، ولكن صحيح. ينبغي المسلم أن يحرص أن لا يكون معتديا على حدود الله عز وجل في قضية إهدار الماء في الوضوء أو الاغتسال.
1: الله يعطيك العافية صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن علي الشمراني، عضو هيئة التدريس بجامعة بيشة، حول هذه الإضافة الطيبة في برنامجنا، فجزاكم الله خيرا.
0: وجزاكم وجزاء جميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وقال الذين كفروا لرسلهم

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عمر بعيسى جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة فأسقيناكموه. وأيضا هناك يعني نعرف أن ديننا الإسلامي الحنيف هو دين الرقي والحضارة، والذي ينأى بمصادر المياه عن كل ما يكدر صفاءها ويلوث نقاءها، فنهى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه البخاري ومسلم. ونعرف أيضا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم، لأن في ذلك تنجيسا للماء وإيذاء لمستعمليه. فلكل سلوك ينتج عن تلوث المياه أو إهدارها هو إيذاء وضرر منهي عنه في ديننا الإسلامي الحنيف. وأيضا مستمعينا الكرام، يعني كنت مع زميل عبد الرحمن قبل قليل محزري في الحديث عن الماء وأهمية المحافظة على الماء، المحافظة على نعمة الماء والتعاون كذلك مع الجهات المختصة في ذلك مطلب شرعي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المهم الأخذ بالوسائل التي تعين بإذن الله على حفظ المياه ومصادرها من الهدر والضياع، والاستعانة كذلك بتقنية الترشيد في البيوت والمزارع والمؤسسات، والاستفادة من المياه المستخدمة في الوضوء ونحوه في سقي المزروعات والمسطحات الخضراء، فذلك خير من إهدارها. وأيضا مستمعينا الكرام، هناك ما شاء الله تبارك الله تجارب لعدد من الجهات الحكومية في المحافظة على الماء. البعض ربما أيضا ما شاء الله تبارك الله ربما يدفع قليلا في إحضار صنابير تشتغل أو تعمل بتقنية الاستشعار، ونشاهد كذلك في كثير من المطاعم، وهي أيضا صحية في أن يعني الإنسان إذا وضع يده ما يستخدم المفتاح الصنبور، لأنه ربما أكثر من شخص يستخدم هذا المفتاح.

0: فمباشرة يضع يده بتقنية الاستشعار، ينزل الماء، مجرد ما يخرج يده من مكان الوضوء يتوقف الماء مباشرة، وفي ذلك يعني حقيقة المحافظة بإذن الله عز وجل على المياه. وأيضا إذا مرت بالطريق وشاهدت يعني ماسورة مكسورة ويتسرب منها مياه كثيرة ربما تشكل بركة في وسط الشارع والطريق، مباشرة تواصل مع الشركة الوطنية للمياه جزاهم الله خيرا وأبلغهم، وهم يباشرون جزاهم الله خير إصلاح هذا الخلل والحفاظ أيضا على هذه الثروة المائية، حتى نكون يعني جميعا متعاونين على البر والتقوى، وأيضا في خندق واحد فيما يتعلق بالمحافظة على هذه الثروة الوطنية الغالية وهي الماء.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية مستمعينا الكرام هي من الجمعيات المباركة التي تعمل في مجالات خيرية، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا الأستاذ يوسف بن أحمد الفردوس نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ يوسف.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
0: بداية أستاذ يوسف، حدثنا عن جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أتحدث عن جمعية مأوى التي نفخر بأنها جمعية خيرية متخصصة في التطوير العقاري غير الربحي. نعمل في مأوى على ابتكار حلول سكنية تنموية ومستدامة. يأتي هذا العمل انطلاقا من إيماننا بأن المسكن ليس مجرد بناء، بل هو الأساس الأول للاستقرار الأسري وجودة الحياة وبوابة للتنمية. الحقيقة أن استراتيجية مأوى منسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تأتي بدعم من حكومة مولاي صادق الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، لرفع جودة الحياة وزيادة نسبة التملك للمساكن وتمكين القطاع الغير ربحي وتعزيز المسؤولية المجتمعية. نعم
0: جميل. لو تحدثنا عن أبرز البرامج والمشاريع التي تطلع بها جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية.
3: الحقيقة أن دعني أعرج أولا على أن نموذج العمل في مأوى يعتمد على الشراكات، وهي حجر الزاوية في صناعة الأثر التنموي في وطننا الغالي. ولله الحمد استطاعت مأوى أن تقدم نموذج وطني رائد في الإسكان التنموي، وهي تعمل على نطاق جميع مناطق المملكة، حيث نفذنا اليوم أكثر من 488 وحدة سكنية في 11 منطقة إدارية بالمملكة. ومن أبرز وآخر المشاريع مشروع إسكان عطاء واحد. هذا المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة رحب، والتي نفخر الحقيقة بأنها نموذج وطني للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي والقطاع الخاص. وتشرفت الحقيقة ماو بتنفيذ هذا النموذج بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بعنيزة وجمعية بنيان نسائية الخيرية للإسكان وعدد من المانحين والشركاء. وبهذه المناسبة الحقيقة تقدم خالص شكر والتقدير إلى مقام عمارة منطقة القصيم على دعمها واهتمامها بالمبادرات التنموية، وإلى وزارة البلديات والإسكان والوحدة الإشرافية للإسكان التنموي. كما نشكر جميع المساهمين على رأس مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن، ومؤسسة سامي بن علي الجفاري الخيرية، والبنك العربي، ومنصة إحسان، وجميع شركائنا والداعمين الذين كان لهم بعد توفيق الله عز وجل دور رئيس في نجاح هذا المشروع وتحويله إلى واقع يحقق الاستقرار للأسر المستحقة.
0: أستاذ يوسف، يعني من أراد أن يتواصل معكم لدعم مناشط هذه الجمعية المباركة جمعية مأوى والخدمات الاجتماعية، فكيف السبيل إلى ذلك؟
3: الحقيقة نتشرف بتواصل الجميع، سواء من مواطنين أو شركاء لدعم رسالتنا في ماوى التي لا تقف عند باب المسكن فقط، بل تمتد إلى بناء الإنسان والأسرة والمجتمع. وطموحنا في استراتيجية ماوى أن نستمر في تصدير التجربة السعودية الرائدة في الإسكان التنموي والنمو والانتشار. يمكن الحقيقة التواصل مع ماوى من خلال حساباتها على التواصل الاجتماعي أو عن طريق الاتصال المباشر.
0: نعم، الله يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم الأستاذ القدير يوسف بن أحمد الفردوس، نائب المدير التنفيذي لجمعية ماوى الخدمات الاجتماعية والمتحدث الرسمي لها. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
3: شكر الله لكم ولإذاعتنا المباركة ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: حياكم الله، في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة فأسقيناكموه، وما شاء الله مشاركات عديدة من المستمعين الكرام. هذه مشاركة من أختنا مريم تقول: أتمنى أن تختفي ظاهرة رمي العلب الماء بعد فتحها في التجمعات، وهي لا تزال مليئة ولم يشرب منها إلا القليل. يكفي أن يحرص كل شخص على أخذ ما يحتاجه فقط أو الاحتفاظ بعلبته حتى ينتهي منها، وبذلك نقلل هدر المياه ونحافظ على هذه النعمة. وجميل الإنسان حتى مثلا لو حضرت مناسبة فرح أو أي مناسبة من المناسبات وأردت أن تغادر، خذ معك علبة الماء وأكمل ما شربته في طريقك، فهذه أيضا شيء طيب. سعد يقول: العبث بالمياه من باب المزاحة واللعب، عدم إغلاق الصنبور بإحكام بعد الانتهاء من استخدام، يكون هذه من الظواهر السيئة، والإفراط كذلك في استهلاك المياه أثناء الاستحمام. أمان يقول: أكثر تصرف أتمنى أن يختفي هو ترك صنبور الماء مفتوحا دون حاجة، سواء للوضوء أو تنظيف الأسنان، لأنه يهدر كميات كبيرة من المياه كان يمكن الحفاظ عليها. جزاه الله خير أخونا أمان من الجزائر على هذه المشاركة. وجميل الإنسان وهو يفرش أسنانه أن يغلق صنبور الماء، إذا انتهى من تفريش الأسنان يعود لفتحه من جديد وتنظيف الفم ومما علق منه من آثار وبقايا المعجون، ثم بعد ذلك يغسل الفرشاه ويغادر. شكرا جزيلا أخينا أمان على هذه المشاركة. حتى لو كانت يعني فاتورة المياه تأتي مثلا بمبالغ قليلة، هذا لا يعطي للإنسان الحق في أن يسرف وأن يهدر هذه المياه، فيجب علينا جميعا أن نحافظ عليها ونعرف أنها كلفت الدولة جزاهم الله خيرا كثيرا كثيرا حتى تصلنا بهذا النقاء وبهذه العذوبة. فجميل حقيقة أن نسترعي هذا الأمر ونضعه يعني أمام أعيننا من أجل المحافظة على هذه المياه. محمود بن مصطفى يقول: الإسراف في غسيل السيارات والآليات والمعدات، اغسلها بجدول زمني ولا تسرف. شكرا جزيلا لأخينا محمود بن مصطفى على هذه المشاركة. أم عبد الوهاب تقول: إذا كان عندك ضيوف وقدمت لهم الماء في قارورة يشرب قليل ويترك الكثير منه، المفروض من يفتح القارورة الماء إذا بقي بها شيء يأخذه معه، أنا أنصرف ولا أتركها ترمي، إذا انصرف ولا يتركها ترمى. وتقول إنها هي إذا تبقى من عندها الماء تأخذه معها وتشربه في الطريق. أيضا هذه مشاركة من أخينا خالد الناجم يقول: ترشيد استهلاك المياه يعني الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقليل الهدر من خلال إصلاح التسريبات وتركيب أدوات الترشيد وتغيير السلوكيات اليومية، بما يضمن توفير المياه للأجيال القادمة ويقلل كذلك من فواتير الاستهلاك، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تشارك بوفد وزاري في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف، إضافة 160 خدمة رقمية جديدة في تطبيق توكلنا خلال شهر يونيو، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق مسابقة الشبكات غير الأرضية البحثية العالمية، أكثر من 1,300,000 زائر لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال العام الهجري المنصرم، الشؤون الإسلامية تنظم دورة عن الوسطية والاعتدال في سريلانكا وذلك بمشاركة واسعة، الشؤون الإسلامية تطلق البرنامج التوعوي الأمن السبراني مسؤوليتنا المشتركة والذي يستهدف منسوبي المساجد، استمرار فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية في جدة، طلاب سعوديون يمثلون المملكة في أولمبياد الفيزياء الدولي بكولومبيا 2026، المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 10 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك 2026. على الصعيد العربي والدولي، باكستان تستضيف جولة مفاوضات إيرانية أمريكية في 11 يوليو، ترامب يكشف عن طلب إسرائيلي لاجتماع الأسبوع المقبل يتعلق بالشأن الإيراني، الرئيس التركي يحذر إسرائيل من عرقلة الاتفاق بين أمريكا وإيران، ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 2954 شخصا و16592 مصابة. موجزنا انتهى. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ولازلنا وإياكم نتواصل في رحلتنا الأثيرية الصباحية المباشرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
5: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أصل في رد البدع والمحدثات، وهو مع حديث إنما الأعمال بالنيات يدلان على شرطي قبول العمل، فحديث الأعمال بالنيات دليل لإخلاص العمل، وهذا الحديث دليل للمتابعة للشرع. فكل عمل يتقرب به العبد لا يكون عليه أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. وهذا المعنى دل عليه الحديث بمنطوقه. وفي معنى هذا الحديث من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودل هذا الحديث بمفهومه على أن كل عمل عليه أمر الله تعالى فهو مقبول غير مردود. والمراد بأمره هاهنا دينه، كما جاء في الرواية الأخرى: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وما كان من الأعمال غير مشروع أن يتعبد به أصلا فهذا لا شك في رده، كمن يتعبد بالغناء والرقص كما يفعل المبتدعة من أهل التصوف. والمتابعة للشرع لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: في سببه وجنسه، وقدره وكيفيته، وزمانه ومكانه. فقراءة سورة الفاتحة عند عقد النكاح بدعة، لأن قراءة الفاتحة وإن كانت في الأصل مشروعة، لكن لما قرنت بسبب لم يأتي الشرع به وهو عقد النكاح صارت قراءتها عند عقد النكاح بدعة مردودة. ولو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ولو تعبد رجل بغسل كل عضو من أعضاء الوضوء 4 مرات فالغسلة 4 لا تقبل، لأنه قدر زائد على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ولو أن رجلا صلى وتعمد أن يسجد قبل أن يركع فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. ولو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة، لأنها في غير الزمن المحدد شرعا، إلا أن يكون ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين فيجوز له الجمع تقديما. ولو أن أحدا طاف بغير الكعبة المشرفة فإن عمله مردود عليه، لأنه لم يوافق الشرع في مكان العبادة، كمن يطوف بقبور الصالحين. وحكم الطواف بقبور الصالحين فيه تفصيل: إن طاف متقربا لصاحب القبر فعمله شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. وإن طاف بقبر الرجل الصالح متقربا لله عز وجل ففعله بدعة، لأنه لم يوافق الشرع في مكان الطواف، فالطواف لا يشرع إلا بالكعبة المشرفة. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من الشرك والبدعة.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: شكر الله للشيخ أحمد الونيس هذا الحديث المبارك، من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله عز وجل، موافقة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة فأسقيناكموه، حول نعمة الماء وأيضا أهمية المحافظة على الماء، وأن نغرس ذلك في نفوسنا ونفوس أبنائنا، وأيضا نوجه الخدم في منازلنا بأهمية ترشيد استخدام المياه. وسؤال حلقة اليوم: ما أكثر تصرف تتمنى أن يختفي لأنه يهدر المياه؟ هذه أيضا مشاركة من أخينا باخت، يقول: الحمد لله مع كثرة الماء وقلة ثمنه جعل البعض لا يبالي، فربما غسل كأسا واحدا بما يكفي للوضوء أو يزيد، وكنا فيما مضى من الزمان نضع ماء في طاسة يغسل فيها الجميع أيديهم قبل الأكل وبعده، وانظر اليوم كم لتر تغسل منها الأسرة الواحدة. الحمد لله على الخير، وجزى الله حكومتنا خيرا. شكرا جزيلا لأخينا باخت على هذه المشاركة. أيضا أبو عبد الرحمن يقول: كل واشرب من غير مخيلة ولا إسرف. وأيضا هذه مشاركة من أحد المستمعين الكرام يقول فيها: فأسقيناكموه. ويقول هنا طبعا هو الآن يعربها، يقول: الفاء حرف عطف، وسقينا فعل ماض، والنون هنا نون الفاعل، وأيضا فأسقيناكموه الكاف مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة الأخ سميح، جزاه الله خير أعربها. زهور تقول: قوارير المياه فهي أكثر ما يتسبب به الإسراف، أتمنى أن تصنع شركات المياه حجم 100 ملي للحد من الإسراف. سلطان الزنبقي يقول: من أضرار هدر المياه نقص المياه المتاحة للشرب والزراعة، وزيادة تكاليف إنتاج وتوزيع المياه، وكذلك الإضرار بالبيئة والأنظمة البيئية، وتهديد الأمن المائي خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه. ومعنا أيضا هذا الاتصال معنا محمد من أملج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الصباح الجميل المشرق وهذه الأجواء الباردة من أملج.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يصبحك بالخير والسرور. تفضل معنا محمد. طيب يبدو أننا لعل إن شاء الله محمد يعود إلينا من جديد من أملج. أيضا سلطان يقول المحافظة على المياه مسؤولية مشتركة لأنها مورد أساس للحياة ولا يمكن تعويضه بسهولة. الأخت مرام تقول كل ما رحت عند أماكن المواضع المخصصة للنساء أشوف منظر متكرر، تفتح بعض النساء الصنبور وتتركه مفتوحا وتنشغل في أمر آخر ويبقى الماء يهدر، لذا أتمنى مناقشة هذا الأمر ووضع حل له. شكرا جزيلا أختنا مرام على هذه المشاركة. ونعود لأخينا محمد. تفضل يا محمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: الله يصبحك بالخير والسرور. تفضل.
6: أنا أكلمكم من أملج بموضوع الماء هذا. طبعا الماء هو أرخص موجود وأغلى مفقود، وخاصة نحن نعيش هذا اليوم في أملج في مهرجان المانجو الذي أصبح علامة من علامات محافظة أملج في هذه الفترة، وأصبح من كبار من أكبر المدن إنتاجا بعد جيزان ولله الحمد والمنة. وتم استغلال هذا الماء أيضا بما يعود علينا بالنفع في الزراعة وخاصة في التقطير، وأصبحت هناك مزارع نموذجية تستفيد من الماء الجوفي الذي هو ثروة الوطنية المهدرة في كثير من المدن خاصة مع الحفر الجائر للأبار. ومن أهم أسباب استغلال الماء هي توفر السدود، وخاصة أن المدن الساحلية في أملج وغيرها من المدن المجاورة تنحدر عليها السدود من أعالي الجبال، فلا بد لنا من استغلال هذه المناطق بسدود توفر كمية كبيرة من المياه الجوفية بدلا أن تهدر إلى البحر. كذلك وضع آلية في استخدام المياه في المدارس والمساجد الاستفادة منها أيضا. وأشوف أحيانا فيها الأجهزة هذه تخرج الماء أوتوماتيك، مجرد ما تضع يدك مستشعر يكون فيها إسراف كثير أيضا، لا يغرك أنها فيها مستشعر، أحيانا الكمية تنزل من الماء المستشعر ذا يكون أكبر من الماء الذي يستخدم من الصنبور، إن أحيانا الصنبور يتحكم فيه الشخص إذا كان عنده خوف على المصلحة العامة للوطن. أما الماء العادي هذا المستشعر أحيانا بعض الأجهزة يكون هدر الماء فيها كبير جدا.
0: والله يا أخي محمد أنا شفتها في المطار، مطار الملك خالد الدولي ما شاء الله، وبعض الأماكن لا والله ممتاز جدا ودقيق، مجرد ما تخرج يدك يتوقف مباشرة، فهو بالعكس مفيد وجميل جدا، ونتمنى والله حقيقة أن يتوسع كذلك استخدامه خصوصا في المساجد. معنا من أم عبد الله. حياك الله أختي أم عبد الله من المدينة المنورة، تفضلي.
7: الله الله يحييك.
0: حياك.
7: أنا عندي مشاركة في هذا الموضوع اللي هو الإسراف في الماء، وسبق أنه سمعت قبل شوي عن اللي كنت بتكلم عن جزء منه اللي هو أماكن المواضع للنساء.
0: اي نعم صحيح.
7: خلاص هذه تكلموا فيها. الحاجة الثانية في الجمع، انا عندي مشروع ومن سنين يعني اجمع القوارير، اخذ جالون مثلا كبير شوي واجمع فيه بقايا الموية واسقي بها الطيور واصب منها على النباتات، اصب تحت عشان سبحان الله مخلوقات اللي تحت يعني أسقيها. هذه نيتي. الباقي القوارير الفاضية أجمعها في كيسة شفافة عشان ما يعني عشان تكون باينة، وأعبيها فيها لين تتعبأ وأحطها جنب حاوية النفايات عشان يأخذوها اللي يبيعوا هذه القوارير سبحان الله العظيم على المصانع البلاستيك لإعادة تكبيرها. وكون كذا سبحان الله العظيم الواحد حافظ على البيئة وحافظ على هذه وأطعم وسقى المخلوقات وتصدق كمان على البشر يعني بأنهم يستفيدوا من القوارير هذه بدل ما تخلط بالنفايات. الله يكرمك.
0: صحيح الله يعطيك العافية أختنا أم عبد الله من مدينة منورة، شكرا جزيلا لك على هذا الاقتراح وهذا أيضا هذا العمل النبيل في المحافظة كذلك على البيئة.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ عبد الرحمن الشبل جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة فأسقيناكموه، وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة منكم مستمعينا الكرام حول موضوعنا في هذه الحلقة. أيضا سلطان يقول إغلاق الصنبور عند عدم الحاجة، إصلاح أي تسربات فورا، استخدام أدوات وأجهزة موفرة للمياه، ترشيد استهلاك المياه في المنزل والزراعة، وكذلك نشر الوعي بأهمية المحافظة عليها. وأيضا زميل جزاه الله خير علي رزوق أبو ماجد يقول أن يعني أرسل مقطعا مفيدا فحواه لأحد المشايخ، يقول أنه السلف الصالح كانوا إذا توضأوا لا يبلون الأرض بالماء من شدة محافظتهم على المياه. وقال إذا رأيت الإنسان مولع بالمياه فإن ذلك يعد من قلة فقهه وأن الشيطان قد تسلط عليه. شكرا جزيلا لأخينا القدير أبو ماجد علي رزوق على هذه المشاركة. محمد باوجيه يقول جميع التصرفات اللامسؤولة مثل غسل الأحواش بإسراف وكذلك الإسراف في الوضوء. معنا أم خالد من الرياض، تفضلي يا أم خالد.
3: السلام عليكم ورحمة وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعني تقريبا الجميع تحدث عن هدر الماء المرئي.
2: صحيح.
3: أنا عندي نقطة في هدر غير مرئي.
2: مثل؟
3: متى أعرفه؟ إذا لاحظ أهل البيت أن الدينامو يشتغل باستمرار معناته في تهريب غير مرئي.
2: صحيح.
3: أما في سيفونات الدورات المياه اللي ما تستخدم إلا نادرا حقة الضيوف أو الملاحق أو كذا،
2: أو اللي في السطح،
3: أو نعم، أو أحيانا يكون يعني تنقيط بسيط من بعض حنفيات يعني تساهلون فيه، لكن لو حطيت سطل أو بلاستيك تجمع فيه لاحظت يجي 3 لتر أو 4 لتر.
2: صحيح.
3: مع أنه نقاط يعني متتابعة.
2: صحيح.
3: يعني هذا من الهدر الغير مرئي يعني.
2: صحيح. أم خالد أيضا ما شاء الله يعني شركة المياه الوطنية عندهم خدمة بإمكانك تضع حد معين، إذا تجاوز عندك الحد يعطيك تنبيه على جوالك أنه تم تجاوز الحد في استخدام المياه، وهذا مؤشر يعني يعطيك دلالة لا قدر الله صار في تسريب في البيت، ولك تنتبه ما بتتفاجأ بوجود يعني فاتورة باهظة الثمن وبسبب وجود تسريبات أنت ما كنت تدري عنها، فبالتالي تدخل بإشكالية كبيرة جدا. فالأفضل أنك تضع هذا الحد الائتمان عن طريق الدخول على موقع شركة المياه الوطنية وإجراء هذا الأمر، وبإذن الله عز وجل ستنجو إن شاء الله من الفواتير العالية التي قد يكون سببها وجود تسرب مخفي داخل البيت. وأيضا ليس فقط موضوع الفاتورة الباهظة، إنما أيضا قد يهدد أساسات البيت من خلال تشبع الجدران بهذه المياه، وبالتالي خلخلت الأساسيات التي يقوم عليها البيت، فيعني نحذر من ذلك. معنا عادل من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حياك الله يا عادل. السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أول حاجة أنا معجب بلغتك العربية.
2: الله المستعان.
4: ودمات خلقك.
2: الله
4: زين. والكفشات الطيبة هذا اللي مع اسمه البيت الله يوفقه وين ما.
2: آمين. الله يجزاك خير على مشاعرك الطيبة أخوي.
4: عبد الرزاق.
2: إيه سم.
4: أرسل ولدي عندك ياخذ دورة في اللغة وكيف المجال الإعلام، هو يدرس ترى في سنة ثالث الإعلام.
2: إيه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله.
4: أنا أقولها اقتدي بالاسمه بالأستاذ عبد الرزاق.
2: الله يجزاك.
4: يعني ما شاء الله عليك.
2: الله يجزاه خير، قد استسمنت ذا ورم، نحن أقل من ذلك، لكن حسن الظن جزاك الله خير وخلقك الطيب.
4: لا والله إنك ما شاء الله قامة الله كبيرة.
2: الله يرفع قدرك وجزاك خير. الله يرفع قدرك أخوي عادل وجزاك الله خير. سم. موضوعنا في الحلقة عن الترشيد المياه، تفضل. سم.
4: عندنا مسجد والمقاول عندنا صلح عزك الله دورة المياه خزانين.
2: نعم.
4: واحد الصرف اللي هو حق الوضوء، الصرف الوضوء هذا له خزان مستقل يشتغل دينامو ومركبين عليه عوامة تاخذ الموية حقة الوضوء هذه وتسقي الأشجار اللي حول المسجد.
2: جميل.
4: هل يعني الموضوع ذا يدرون عنه مثلا حقين المساجد ولا حقين المياه وليه ما يخلون المياه حقه الوضوء في كل المساجد تستخدم بالطريقه هذه؟
2: يا سلام يا سلام. يعني تقصد انه مياه الوضوء تكون يعني مواصيرها خاصه فيما يتعلق بالصرف الصحي وتتوجه لسقيا الاشجار وايضا بعض الاشياء المحيطه بالمسجد النباتات والمزروعات. والله إنه جزاه الله خير، يعني هذا عمل طيب وما شاء الله تبارك الله، جزاه الله خير. يعني الإخوة في الشؤون الإسلامية مهتمين بشكل كبير جدا في ذلك الأمر وما يتعلق بترشيد المياه، وأيضا ما شاء الله يعني تذهب لبعض المساجد تجدهم أيضا مركبين المرشد هذا الذي يجعل الماء يخرج على هيئة قطرات. ونعرف أن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على الاقتصاد والترشيد كذلك في استخدام المياه في الوضوء والغسل وفي سائر مناحي الحياة. شكرا جزيلا لأخينا عادل من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم على نقل هذه التجربة المضيئة في ترشيد المياه.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي

0: رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة محبرة للقارئ الشيخ علي بن عبد الله جابر عليه رحمة الله تعالى، هذا الصوت الخالد في ذاكرة الحرم المكي الشريف عليه رحمة الله تعالى. وربما استمعنا قبل قليل يعني بعض المؤثرات التي واكبت صوت الشيخ علي بن عبد الله جابر عليه رحمة الله تعالى، وهي الصوت أو هو صوت الهواء أثناء إمامته للمصلين في محراب المسجد الحرام بمكة المكرمة وأمامها الكعبة المشرفة، وأيضا مشلحه عليه رحمة الله تعالى يتحرك بسبب الهواء الموجود في المطاف في الحرم المكي الشريف، فعليه رحمة الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وبوالدينا وبمن رحلوا عنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع أحبابنا، اللهم آمين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا ربما بقي دقائق يسيرة على نهاية برنامجنا، وموضوعنا في هذه الحلقة حول المياه فأسقيناكموه، هذه الآية الكريمة التي وردت في كتاب الله الكريم، وهي حقيقة دعوة لشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وأيضا الأخت منال تقول: الماء نعمة عظيمة، يجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة ولا نقوم بهدرها. شكرا جزيلا. وجميل كذلك في يعني الكشتات وكذلك الرحلات البرية أن نري أبناءنا كيفية ترشيد المياه من خلال الوضوء مثلا بعلبة ماء صغيرة حتى يتعودوا على ذلك إذا رجعوا إلى المدينة، لأن الإنسان يعني أو الناس حينما يفتحوا الصنبور ويروا هذه المياه تنساب، ربما هذا المشهد يقلل لديهم أهمية المحافظة على الماء. وشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ويعني انظر، بعض المرات يكون فيه مثلا خلل لديك في المنزل وبالتالي لا يصعد الماء إلى الخزان، انظر كيف تضرب أخماسا في أستاس وتعيش حيص بيص بسبب عدم الوصول الماء إليك. فدائما نستشعر هذه النعمة من الله عز وجل، ونتخيل لا قدر الله لو فقدنا الماء كيف ستستقيم حياتنا. نعرف أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان دائما يضع ذلك هذه النعمة نصب عينيه، ويقوم كذلك بصيانتها وحمايتها وعدم الإسراف بها. ونعرف أيضا لو سألت مثلا الجد أو الجدة أو حتى الأمهات الكبيرات كيف في السابق كانوا يحصلون على الماء، كان هناك حقيقة مشقة كبيرة في الحصول عليه. الحمد لله الآن مع فضل الله عز وجل ثم هذه الجهود الحثيثة من القيادة في المملكة العربية السعودية، أصبح الحمد لله الحصول على الماء بشكل يسير وشكل كذلك مبسط. ونقف كذلك مع هذه الإحصائية فيما يتعلق بقدرات تحلية المياه في المملكة العربية السعودية، وأنها تقفز بنحو 250% منذ بس فقط 2016 إلى الآن. قفزت هذه القدرات الوطنية في المملكة العربية السعودية في تحلية المياه 250%، وهذه نعمة من الله عز وجل. يعني ارتفعت من 4,600,000 متر مكعب في 2016، انظري للرقم، إلى 16 مليون متر مكعب في عام 2025 اللي هو العام الماضي، وهذا وفقا للتقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني السعودي. وهذه نعمة يجب علينا أن نشكرها من الله عز وجل. وصلنا وياكم مستمعينا الكرام لختام برنامجنا، شكرا لكم من الأعماق على طيب المتابعة، شكرا لكم على المشاركة والإثراء بالأصوات والرسائل وبالتجارب أيضا المثمرة في المحافظة على المياه. وتذكروا دائما أن الماء ثروة وطنية ثمينة يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها. دمتم بحفظ الله ورعايته، طاب صباحكم الخير والمسرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
4: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
4: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
4: اللهم
2: بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا.
2: بك

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الإف إم. وادي زيد 88 المجاردة 97.4 محاي العسير 87.8 الباحة 91.5 المندق 89.5 على موجات الإف إم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
4: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، نستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة. هذا سائل يقول: نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يقول: هل نزلت هذه الآية في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني كفار قريش. فقال له الله سبحانه وتعالى: فاصفح عنهم، أي اتركهم وأعرض عنهم، فاصفح عنهم وقل سلام. هذا سلام متاركة، لا سلام تحية. اصفح عنهم وقل سلام، أي سلام، سلام متاركة وابتعاد عنهم، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك. سلام متاركة هذا، لأن الكافر لا يسلم عليه. فسوف يعلمون، ما عند الله لهم من العقوبة وما عند الله لك من النصر والتأييد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: كثيرا ما أسمع هذه الكلمة من العلماء: الإنسان مسير ومخير. يقول: لو وضحتم مع الشيخ معنى هذه العبارة.
2: الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل أيضا يسأل فيقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة؟
2: أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل صحيح أن أعضاء الجسم تشتكي من اللسان؟ وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا يشتكون منه؟
2: ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان، يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: هل كف المسلم لسانه ويده عن أذى المسلمين من واجبات الإسلام؟
2: هذا من خصال الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانه، فلا يتكلم عليهم بسوء، ولا يسب، ولا يشتم، ولا ينم، ولا يغتاب، فيسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده، فلا يقتل ولا يضرب ولا يبطش إلا بما أمر الله جل وعلا به. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: لماذا أمر الله بالاستقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
2: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول: لي أخ يكثر من الكلام الفاحش البذيء وأريد نصيحته، يقول: ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
2: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يعني الكلمة الطيبة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني من سخط الله وكلمة محرمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان يمسك لسانه عن الكلام السيء والكلام الفاحش، ولا يتكلم إلا بخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: كيف يكون إسباغ الوضوء حيث إنني قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء؟
2: هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ هذا من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، وأما أصل الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لما رأى قوما يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء وأعقابهم تلوح لم يصبها ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار وبطون الأقدام، لأن الإنسان يغفل عنها، يتعاهدها المتوضي ويبلغها بالماء. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير؟
2: ما يعذبان في كبير يعني فيما يشق عليهما، ما يعذبان في كبير تركه ودرؤه، بل هو سهل عليهما، ولكنهما تساهلا في ذلك، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: كيف يحفظ المسلم لسانه من الشر؟
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني يتكلم بالخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، أو يصمت أسلم له، يصمت عن الكلام إلا الكلام المباح الذي لا إثم فيه، فهذا حفظ نفسه، حفظ لسانه. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا أيضا سائل يقول: من هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟
2: هذا في وصف الذين يقومون الليل، يقومون في الليل ويصلون: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رغم حاجتهم للنوم وما فيهم من التعب من آثار العمل في النهار، ومع هذا يقومون ويصلون صلاة التهجد، هذا معنى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: في قصة أصحاب الكهف، هل يصح أن يقال أن الكلب من أصحاب الكهف؟
2: لا، ليس منهم، ولكنه أصابه ما أصابهم من النوم والهدوء هذه المدة الطويلة التي ناموها 300 سنة وازدادوا 9، وأصاب الكلب ما أصابهم، ففيه أن صحبة الأخيار تؤثر حتى على البهائم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: هل يدخل الجنة قوم وهم يسحبون بالسلاسل؟
2: نعم، عجب ربك إلى قوم يقادون بالسلاسل، هذا في الكفار إذا أسروا ثم أسلموا دخلوا الجنة، كانوا هاربين وأسروا أسرهم المؤمنون فأسلموا دخلوا الجنة بسبب هذا الأسر وهذه السلاسل التي قيدوا فيها، فكانت سبب خير لهم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يقول: ما هو المقصود بما بين رجليه؟
2: يعني فرجه، يحمي فرجه من الزنا وفعل الفواحش، فإنه يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، لأنه عف نفسه وحمى نفسه من الوقوع في الفاحشة وحمى عرضه. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي أفضل كتب التفسير؟
2: كتب التفسير ولله الحمد كثيرة، تفسير ابن كثير تفسير جليل وعظيم، تفسير ابن كثير على منهج السلف الصالح. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هل ورد هذا الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أن من أقسم على الله بفعل الخير والمن والكرم من الله فالله قد يبر بيمينه، فهذا إنما يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: هل حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مباحا؟
2: لما كان عنده جارية، لما كان عنده جارية مملوكة وكان يأتي إليها ويتسرى بها، فغضبت زوجتاه حفصة وعائشة من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه الاستمتاع بهذه الجارية إرضاء لزوجتيه، فالله عاتبه على ذلك، فقال: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأمره أن يكفر كفارة يمين وأن يستمتع بجاريته. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يكون الأنس بالله سبحانه وتعالى؟
2: يكون الأنس بالله عز وجل إذا عمل العمل الصالح وأخلص نيته فيه لله عز وجل، حينئذ يأنس بعمله وتقر عينه به. نعم.
1: أيضا سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة عبسة؟
2: سببها مجيء الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ملأ من أكابر قريش طمعا في إسلامهم، ثم جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه الحال لأنه يشغله عن مخاطبة هؤلاء، فعاتبه الله في ذلك. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي العقد التي يربطها الشيطان على الإنسان قبل الفجر؟
2: هي عقد معنوية، فهذه العقد تنحل إذا قام وذكر الله، هذا أول شيء، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم،
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يستوي سبحانه وتعالى على العرش؟
2: ثم استوى على العرش الرحمن، اسأل به خبيرا. استوى على العرش أي علا وارتفع واستقر على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات. استوى عليه يعني علا عليه وارتفع عليه واستقر عليه. الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم،
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا هذا السائل يقول: كيف يكون الوالد ناصحا وقائما بأمور أبنائه؟
2: بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وذلك في الجنة إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وهو ابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم،
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية، وأوجب الله سبحانه وتعالى أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة الجماعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم من النار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. والتخلف عن حضور الجماعة بدون عذر من صفات المنافقين. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من مصل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفع له بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: سبحان

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبان، وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة، ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة تلك الليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. والحمة سم ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما. وأخرج مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. رواه الإمام أحمد والبخاري.

0: يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحانك.

0: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: اقرأوا القرآن
4: اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن التوحيد وإفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والأفعال والحقوق، أي إفراده بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم إن التوحيد ينقسم باعتبارين: باعتبار تعلقه بالمخلوق، وباعتبار تعلقه بالخالق. أما باعتبار تعلقه بالمخلوق فهو نوعان: خبري وطلبي. فالخبري ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه لنعلمه ولنعتقده، كالذي تضمنته سورة الإخلاص من إثبات حقيقة ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. والنوع الثاني الطلبي، وهو ما أمرنا الله تعالى به من حقوقه ونهانا عن ضده، كالذي تضمنته سورة الكافرون، وهو الأمر بعبادته سبحانه لا شريك له وترك ما يعبد من دونه. فالأول يسمى التوحيد العلمي الخبري، والثاني يسمى التوحيد الإرادي الطلبي. وأما باعتبار تعلقه بالخالق وهو الله عز وجل، فإنه ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في قول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما النوع الأول فهو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وإفراده بالملك أن تعتقد أن الله تعالى هو المالك لكل شيء ملكا مطلقا عاما شاملا. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإفراده بالتدبير أن تعتقد أن الله تعالى هو المنفرد بتدبير كل شيء، فلا مدبر معه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ألا له الخلق والأمر. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو في غيرهما، فلم يجحد توحيد الربوبية أحد. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى: أنا ربكم الأعلى، وقوله: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فهو مكابرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله تعالى هو رب السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لم يكذب موسى عليه الصلاة والسلام حين قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والنوع الثاني توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة باعتبارين: فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو غير ذلك كائنا من كان. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا النوع من التوحيد قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. وتحقيق هذا النوع من التوحيد بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرح فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا يتضمن شيئين: الأول إثبات ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والأمر الثاني نفي المماثلة بأن لا تجعل لله تعالى مثيلا في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه أقساما متعددة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الرعد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الرعد.
1: سنن الصلاة. للصلاة عدة سنن يحسن بالمصلي أن يحرص عليها، فمن ازداد عملا ازداد أجرا، ولا يظلم ربك أحدا. وبمثل هذه السنن تكون المفارقة بين شخصين يدخلان الصلاة في وقت واحد ويخرجان في وقت واحد، لكن ما بينهما في الأجر والثواب فرق شاسع، لأن أحدهما يأتي بالسنن مع الأركان والواجبات، والآخر اكتفى بالأركان والواجبات. وللصلاة سنن عديدة نذكر منها ما يلي: السترة. يسن اتخاذ السترة، والسترة سنة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترة الإمام سترة له، فاتخاذ السترة سنة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا وفيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في سنية السترة كثيرة، فقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم بالسرير والجدار والجذع والخشبة والحربة والعنزة والراحلة وغير ذلك. والسترة مشروعة في العمران والفضاء، في الحضر والسفر، سواء خشي مارا أو لم يخشى، لأن الأحاديث لم تفرق بين العمران والفضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر في حضره وسفره، كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم. ويسن الدنو من السترة. وإذا دنا من السترة فإن السنة أن يكون بين موضع سجوده وبين السترة قدر ممر الشاه، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. رواه البخاري ومسلم. والمقصود بالمصلى هو موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. يسن رد المار بين يدي المصلي، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه مسلم.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: بيان جزاء المخلصين. إن مما يدعو المرء ويحدوه للدخول في ركب المخلصين والاتصاف بصفاتهم ذكر جزائهم الحسن وثوابهم الجزيل في الآخرة. ولقد دعا الله عباده إلى الإخلاص له بذكر جزاء المخلصين وما أعد لهم من النزل والكرامة في آيات كثيرة من كتابه، فهو سبحانه غفور شكور يشكر عباده ويثيبهم عليها دعوة لعباده وترغيبا في توحيده والإخلاص له عموما. ومن هذه المواضع قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن هذه الآية جاءت ردا على زعم أهل الكتاب الباطل وأمانيهم الضائعة في اختصاصهم بالجنة دون غيرهم، كما في قوله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين سبحانه أنها لأهل التوحيد والإخلاص الذين أفردوه جل وعلا بالعبادة، ومن كان كذلك استحق برحمة الله الأجر العظيم من الله تعالى وذهاب الخوف من المستقبل والحزن على ما فات، إذ معنى قوله تعالى: أسلم وجهه أي أخلص لله. فمن أخلص طاعته وعبادته لله تعالى فله جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في معاده، ولا خوف عليهم في الآخرة من عقابه وعذابه، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام مكة المكرمة 94.7 جدة 89.8 الطائف 99.8 رابغ 88.6 على موجات الاف ام
3: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المنافقون حتى سورة الملك.

كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم

إليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم

بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

الله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبها

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل

الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم.

ثمن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المنافقون حتى سورة الملك.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الفتح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الفتح.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله، ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له. فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال. رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. رواه مسلم. وصدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب

0: نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم. مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن أخطاء المصلين الذين تفوتهم ركعة أو أكثر مع الإمام أن منهم من يقوم لإكمال ما فاته قبل أن يكمل الإمام التسليم. قال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا، وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، فينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، انتهى. وبذلك نعلم أن من فاتته ركعة أو أكثر لا يقوم للقضاء إلا إذا انتهى الإمام من تسليمته الثانية. ومن ذلك أيضا أن بعض من يدخل المسجد والإمام راكع يهوي للركوع ليدرك الركعة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فيتلفظ بالتكبير إذا ركع، فيكون قد أوقع تكبيرة الإحرام في غير حال القيام. والواجب أن يكبر وهو قائم، فإذا فرغ من التكبير تماما ركع، وليس له أن يكبر أثناء انحنائه للركوع، بل يلزمه أن يكبر وهو قائم قبل أن ينحني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي للركوع، وهذا لا يصح في الفريضة. ومن أخطاء المصلين أيضا أنه إذا دخل والإمام راكع أسرع ليدرك الركوع وأحدث ضجيجا في المسجد، إما بحركة يحدثها ليسمعه الإمام، أو بإطلاق ألفاظ يريد بها من الإمام أن يصبر وينتظره حتى يركع، وهذا مخالف للشرع لا أصل له، وفيه تشويش على المصلين وإشغال لهم.
3: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء 7، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: أشهد أن محمد رسول.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق. ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
4: أشهد أن محمد رسول.
5: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
7: أهلا بكم وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي في نيويورك وتقدم تقريرها الوطني الثالث. المملكة تشارك غدا في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف. الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ أكثر من 105,000 جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال النصف الأول من 2026. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد الزوار. البلديات والإسكان تعتمد دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية. استمرار أعمال المؤتمر الدولي للدراسات القانونية والشرعية بجدة لليوم الثاني. المنتخب السعودي للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 في كولومبيا. وجامعة الملك خالد تطلق برنامجا لتأهيل 3,000 مشارك في الابتكار والأعمال. جامعة جازان تطلق غدا معسكر الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات الطلاب. بدء التسجيل لمرحلة البكالوريوس في 10 كليات بالجامعة الإسلامية في المدينة. جامعة طيبة في المدينة تطلق برنامج جدير للقبول المباشر للطلبة المتميزين. ودوليا مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم برنامج بناء الخبرات اللغوية المؤسسية. استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. تقبلوا تحية منفذ محمد الغامدي وعلى قراءته إبراهيم الشاية. شكرا لكم.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
8: سؤال على الهاتف.
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
10: يا هلا ومسهلا.
5: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
5: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
5: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بضيفي هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا ماجورا تفسير هذه الآيات البينات من سورة العنكبوت في هذا المجلس. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية 47 من سورة العنكبوت. في هذا المجلس سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن الآية 48 عند قول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الطيب المبارك لهذه الآية الكريمة وما بعدها من آيات بينات بصوت ندي محبر، ثم نعود بمشيئة الله تعالى لاستهلال حوارنا وتفسيرنا مع شيخنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد استماعنا وياكم لهذا الترتيل العطر المبارك. لعلنا شيخنا الكريم استمتعنا بهذا الصوت الندي وهو يتلو هذه الآية الكريمة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو تحدثنا أحسن الله عليكم حول تقرير صفة الأمية في النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما وردت في الكتب السابقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم، ذكر المفسرون أن هذا استدلال بصفة الأمية المعروف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تدل على أنه موحى إليه من الله أعظم دلالة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومما يدل على صحته، يعني صحة القرآن، أنه جاء به هذا النبي الأمين الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيمينه خطا ولا يقرأ خطا مكتوبا، فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب، إنه من عند الله العزيز الحميد. انتهى كلامه رحمه الله. فقال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتابا ولا تقدر على ذلك، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، حتى لا يقول أحد هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل. قال: ولا تخطه بيمينك، أي ولا تكتبه، لأنك لا تقدر على الكتابة. فهنا نفي حالتي التعلم، وهما التعلم بالقراءة والتعلم بالكتابة. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: وهكذا كانت صفته في التوراة والإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا يدل على أن الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فهو من الدلائل العظيمة على أن القرآن من عند الله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أنا استوقفتني يعني ختام هذه الآية الكريمة: إذا لارتاب المبطلون. ربما يكون هناك تساؤل من المستمع الكريم: من هو المبطل وما صفاته؟
1: نعم، قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: إذا لارتاب المبطلون، أي بمعنى لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة أو من الكتب المدونة في أخبار الأمم، فلما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب لم يكن هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدا، بل إنكار من أنكر وكفر من كفر، مجرد عناد وجحود بلا شبهة. يقول مقاتل، ومقاتل هو من التابعين رحمه الله، يعني كفار اليهود: إذا لشكوا فيك يا محمد وقالوا إن الذي نجد في التوراة نعته هو أمي لا يقرأ الكتاب ولا يكتب ولا يخطه بيمينه، وذلك لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته حقا يقينيا، وإنما يجحدون نبوته بعد اليقين ويكفرون بالجحد. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا قارئا لكان بغير النعت الذي يعرفونه وكانوا يشكون. وهنا وصف المكذبين بالمبطلين، فهذا الوصف منظور فيه لحالهم في الواقع، لأنهم كذبوا مع انتفاء شبهة الكذب، فكان تكذيبهم الآن باطلا، فهم مبطلون متوغلون في الباطل، فالقول في وصف بالمبطلين كالقول في وصفهم بالكافرين. نعم،
0: ما شاء الله عليكم شيخ الكريم. أيضا لو تحدثنا عن بيان أن أسلوب القرآن الكريم كما يبطل الشبهة معنا أيضا يبطلها لفظا، لو تحدثنا يعني وفسرنا هذه القاعدة القرآنية العظيمة.
1: نعم، بيان أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة من حيث المعنى يبطلها من حيث اللفظ. الله جل وعلا قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات، يعني القرآن آيات بينات، وجمع الآيات لأن كل آية من القرآن هي معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن في لفظه ومعناه. وقوله في صدور الذين أوتوا العلم حملها كثير من المفسرين على أن المراد حفظه عن ظهر قلب، وأن القرآن محفوظ في الصدور، فيكون المعنى أن هذا القرآن محفوظ في الصدور، وعلى هذا يكون المراد بهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ممن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة، ممن شرفه الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم. وقيل أن المعنى بل الرسول صلى الله عليه وسلم ونعوته وصفاته، ومنها وصف الأمية، آيات في التوراة والإنجيل محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. فهو أبطل الشبهة سابقا من حيث من ناحية المعنوية، كذلك هنا من الناحية اللفظية. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخ الكريم. أيضا ختمت هذه الآية الكريمة بقول الله عز وجل: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هل نفهم أن من يجحد بالآيات يكون ظالم ومن يؤمن ويقر بها فهو عدل؟
1: نعم، قال: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالجحود هنا الإنكار والتكذيب، يعني ما يكذب بها ويردها إلا الظالمون، وهم المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. وشأن الظالمين جحود الحق، يحملهم على هذا الجحود هو هوى نفوسهم للظلم، كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم متوغلون في الظلم كما تقدم في وصفهم بالكافرين والمبطلين. نعم،
0: مدام شيخنا الكريم هم مؤمنون، ما الذي دفعهم للكفر؟
1: الذي دفعهم هو تعنت المشركين بطلبهم الآيات وإنكار ذلك، وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، أي قال المشركون هذا القول. والمعنى: هل لا أنزلت عليه آيات كما كانت الأنبياء تجوه بها إلى أقوامهم، كآيات موسى وناقة صالح وإحياء المسيح للموتى وغيرهم، ثم أمره الله جل وعلا بأن يجيبهم: قل إنما الآيات عند الله، يعني هو القادر على إرسالها وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي مهمته؟ قال: وإنما أنا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا لكم، أنذركم كما أمرت وأبين لكم كما ينبغي، وليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من الآيات لا الإتيان بما تقترحونه. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، بعد أن بيّنت لنا تعنت المشركين بطلبهم الآيات، ماذا على أن المشركين قامت عليهم الحجة كما ذكر في كتاب الله الكريم؟
1: نعم، المشركون قامت عليهم الحجة، يقول جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه الجملة مستأنفة للرد على اقتراحهم وبيان بطلانه، بيّن الله عز وجل أن القرآن يكفي من الآيات التي سألوها. والمعنى: أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين، هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان، فلا تزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل، كما تزول كل آية بعد وجودها وتكون في مكان دون مكان. وأشار الله يتلى عليهم وما بعده إلى 5 مزايا للقرآن على غيره من المعجزات. هذه المزايا هي كالآتي: ما أشار الله إليه بقوله يتلى عليهم من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة، بحيث لا يختص بإدراك إعجاز فريق خاص في زمن خاص. شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح وإبراء الأكمة فهو معجزة باقية، يعني القرآن، والمعجزات الأخرى معجزات شاهدها أهل عصرها فقط. المزية الثانية للقرآن كونه معجز، كونه مما يتلى، فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالا مرئية، لأن إدراك المتلو إدراك عقلي فكري، وهو أعلى من المدركات الحسية. فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيأت لها إليها الإنسانية. المزية الثالثة فما أشار إليه قوله إن في ذلك رحمة، فإنها، يعني هذه الآية، واردة مورد التعليل، لأنه يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم. فالقرآن مع كونه معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات، أيضا وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم، وبذلك فاق غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآتي بها. والمزية الرابعة ما أشار إليه بقوله وذكرى، فإن القرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأعمال وإعداد إلى الحياة الأخرى ونحو ذلك، بما هو تذكير بما في تذكره خير الدارين، وبذلك فاق غيره من المعجزات الصامتة التي لا تفيد أكثر من كون الآتية على يديه صادقة. المزية الخامسة أن كون القرآن كتابا متلوا مستطاعا إدراك خصائصه لكل عربي، ولكل من حذق العربية من غير العرب يبعده عن مشاهدة نفثات السحرة والطلاسم، فلا يستطيع أن يزعم أنه تخيلات، كما قال قوم فرعون لموسى يا أيها الساحر، وقال تعالى حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة شقاق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فأشار قوله يعرضوا إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية. ختم الله جل وعلا ذلك بأن الرحمة والذكرى لقوم يؤمنون، للإشارة إلى أن تلك منافع من القرآن زائدة على ما في المعجزات الأخرى من المنفعة التي هي منفعة الإيمان مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن حاصلة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيبته. هذا الكلام أطلت في عرضه لما فيه من الفوائد الجليلة. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم على هذا العرض المبارك. ختمت هذه الآية الكريمة إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، هل لا ينتفع بهذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون فقط؟
1: نعم، قال جل وعلا إن في ذلك، أي إن في هذا القرآن الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة ظاهرة على مر الدهور، لرحمة، أي لنعمة عظيمة في هدايته للحق وإلى صراط مستقيم، وذكرى، أي تذكرة لقوم يؤمنون، أي لقوم همهم الإيمان إلا التعنت كأولئك المقترحين. نعم،
0: وهل اللام شيخنا الكريم هنا للتوكيد لرحمة؟
1: بلا شك. نعم،
0: الله يسلمكم شيخنا. شيخنا، ماذا عن أكبر شهادة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا يحميه ويؤيده ويجري على يديه المعجزات ويصدقه؟
1: نعم، قال الله جل وعلا في بيان ما أشرت إليه، قال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول السمعاني الشهادة خبر عن مشاهدة يبنى عليها حكم شرعي، والله جل وعلا شهيد على أفعال المؤمنين والكفار جميعا. وقوله جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض، أي لا تخفى عليه خافية. يقول القرطبي رحمه الله: وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم، لأنهم قد أقروا بعلمه فلازمهم أن يقروا بشهادته. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن كان الله عالما بجميع الأشياء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها، فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود، فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود به، فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم. نعم.
0: محسن عليكم شيخنا الكريم. أيضا لو وقفنا عند هذه الآية الكريمة العظيمة: والذين آمنوا بالباطل، وفيها تقرير قرآني لخسران المشركين في الدارين لاستبدالهم الباطل بالحق والعياذ بالله.
1: نعم، قال الله جل وعلا: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الباطل أنهم اعترفوا بهذا الباطل وأقروا به وأروا أنه حق، الباطل ضد الحق. وكفروا بالله أي أنكروا ما يجب له من حق مع تعاضد موجبات الإيمان به عز وجل. قال: أولئك هم الخاسرون، الذين بلغوا الغاية في الخسران حيث اشتروا الكفر بالإيمان. والخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه. والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كلا الأمرين، فاتهم الثواب العظيم الذي أعده الله جل وعلا للمؤمنين به من الجنات، ووقعوا في المكروه وهو النار والعياذ بالله. ويكون الخسران بقدر ما آمن الإنسان به من الباطل وكفر به من الحق، فأعظمه الشرك بالله عز وجل، ومنه ما هو دون ذلك. نعم.
0: أحسن عليكم شيخ الكريم. الله عز وجل يقول في الآية 53 من سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. لو تحدثنا حول استعجال المشركين المكذبين بالعذاب لجهلهم وشدة تكذيبهم وكذلك عنادهم.
1: نعم، الله جل وعلا قال بعد تلك الآيات العظيمة في بيان حال هؤلاء المشركين: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قوله ويستعجلونك بالعذاب، استعجال العذاب طلب تعجيله، وهو استعجال على جهة التعجيز والتكذيب والاستهزاء بالعذاب الذي كان يتوعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقوله سبحانه: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال جل وعلا: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. الأجل المسمى أن الله جل وعلا جعل للعذاب أجلا محددا، والله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأجل لحكمة يقتضيها علمه سبحانه وتعالى وحلمه بالعباد والبلاد. والله يؤخر العذاب لحكم علمها، منها إمهالهم ليؤمن منهم من آمن بعد الوعيد، وليعلموا أيضا أن الله لا يستفزه استعجالهم العذاب، لأنه حكيم لا يخالف ما قدره بحكمته، حليم يمهل عباده. فالمعنى: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله. نعم.
0: الشيخ الكريم، استوقفتني هذه الآية الكريمة: ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قضية أنه يأتي العذاب بغتة وهم أيضا لا يشعرون به، يأتي مفاجئا، هل في ذلك عظم للعذاب وزيادة عليهم فيه؟
1: نعم، وليأتينهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون. قال المفسرون: الجملة في محل نصب على الحال، يعني حال كونهم لا يعلمون بإتيانه، وهذا الذي أنذرهم به أنه آتيهم بغتة وأن إتيانه محقق لما دل عليه لام القسم ونون التوكيد ولا يأتينهم، وذلك عند حلول الأجل المقدر، وقد حل بهم عذاب يوم بدر بغتة كما قال جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، فاستأصل صناديدهم يومئذ وسقط في أيديهم. نعم.
0: نعم أستاذكم شيخ الكريم. عند الآية الكريمة أيضا: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أشعر هناك تكرار ما به الذنب على نعم. من يستحقه، هذا يدل على ماذا أحصل عليكم؟
1: نعم، قال الله جل وعلا بعدها: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني يطلبون منك تعجيل عذابهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يعني ستحيط بهم في الآخرة لا محالة، فلا معنى لاستعجالهم. يقول الشوكاني: والمراد بالكافرين جنسهم، فيدخل في هؤلاء المستعجلون دخولا أوليا. نعم.
0: نختم هذا المجلس المبارك شيخنا الكريم بحال أهل الجهنم وأنهم بين عذابين حسي ومعنوي بما يسمعون في النار، نسأل الله السلامة والعافية، من تقريع وتهديد وتوبيخ يؤلم نفوسهم.
1: نعم، يقول الله جل وعلا في ختام هذه الآيات: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ذكر الله جل وعلا إحاطة العذاب بهم، يقول: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني أن هذا العذاب يصيبهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويغطيهم من كل جهة من جهاتهم، مثل ما قال في آية أخرى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال في آية ثانية: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم. وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله جل وعلا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يقول الله جل وعلا تبكيتا وتقريعا وتوبيخا وإهانة لهم: ذوقوا ما كنتم تعملون، أي ذوقوا وتجرعوا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله وما يسخطه فيها. وهذا بلا شك عذاب معنوي ينصب على النفوس وعلى القلوب لا يقل عن العذاب الحسي على الأجساد، مثل قوله جل وعلا في آية أخرى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أعاذني الله وإياكم والمستمعين والمستمعات والمسلمين أجمعين من النار وعذابها.
0: اللهم أمين. بهذه الدعوات المباركات من شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، نختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، على أمل بلقياكم إن شاء الله في مجلس قادم. دمتم بحفظ الله ورعايته، جعلنا الله وإياكم ممن عاش مع القرآن الكريم وطبقه واقعا في حياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.

أرأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.
1: خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة، وعفة النفس بضبط الشهوات والانفعالات وعدم الانجرار وراء المغريات مهما كانت قوية، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. قد ضرب الله الأمثلة الخالدة في كتابه، فذكر مريم عليها السلام فقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. كما جاء يوسف عليه السلام نموذجا للعفة حين راودته امرأة العزيز فصمد عن الفحشاء وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فاختار السجن على أن يفرط في طهارته وكرامته. وعفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة في كل تفاصيل حياته، فقد رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم، ليعلم أن الورع والعفة تبدأ من البيت. فلنجعل العفة شعار حياتنا في النظر والكلام والعمل، فهي سبب لحفظ الدين ورفعة القدر ورضا الله تعالى ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهي درع يحمي القلوب من الانحراف والانغماس في المحرمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إنجاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات، ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: هدى للناس.
7: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
7: وعجائب الأسلوب القرآني.
9: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
7: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
10: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه خير من عبد الله بعده ووحد. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نقف فيها مع البيان القرآني لسورة من أعظم السور، جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن وتجلب محبة الرحمن وتدخل الجنان. قال الله فيها مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، وتسمى سورة التوحيد، وتسمى بغير ذلك من الأسماء، وهي سورة مكية. روى أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر. ونقف مع بيان هذه السورة وقفات. الوقفة الأولى مع مطابقة جواب السورة لسؤال المشركين. والمشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب الرب جل جلاله، فكان الجواب على ما اعتادوه أن يقال: هو ابن فلان ومن آل فلان، أو يقال لهم: ليس له نسب على ما تظنون، أو هو أحد لم يولد. ولكن الجواب جاء على ما يعرف في البلاغة بالأسلوب الحكيم، وهو تلقي المخاطب بغير ما يتطلبه ويترقبه، إما بشيء مختلف تماما عما يترقبه أو بزيادة عليه لمقصد يقتضيه المقام. وهذا ما جاءت عليه السورة الكريمة، فلم تكتفي السورة بأن تصف الله جل جلاله بأنه أحد لم يلد ولم يولد لتنفي عنه ما اعتاد الخلق من التناسل والتناسب، بل أضافت معاني أخرى تؤكد هذا النفي وتبين للمشركين ما هو أولى عليهم تجاه الرب العظيم المتفرد في ذاته وصفاته من التوجه إليه وحده بالعبودية وترك الإشراك به، فهو سبحانه الصمد، أي السيد الكامل في سؤدده الذي اجتمعت له له صفات الربوبية وكملت له على الدوام، فلا أحد فوقه، والخلق لذلك يصمدون إليه، أي يقصدونه في جميع الحوائج وهو مستغن عنهم. الوقفة الثانية مع النظم الكلي للسورة، فقد نظمت أولا على الإثبات ثم النفي، وجاء الإثبات بثلاث صفات: الألوهية والأحدية والصمدية، وجاء النفي بثلاث: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء الإثبات بتكرار الاسم الشريف الله: الله أحد الله الصمد. ولعل في هذا التكرار لاسم الله مظهرا غير مضمر تعظيما له وتقريرا لتفرده بالألوهية. وجاء النفي مكررا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليستقل كل معنى بالنفي، وفيه مزيد تأكيد للنفي القاطع بلم. وقدم الإثبات لأنه الأصل الذي ينبني عليه النفي، فمن كان هو الإله وهو الأحد وهو الصمد فإنه منزه عن صفات النقص ولا يشركه أحد. فجاءت الصفات الثبوتية مقدمات، وجاءت الصفات السلبية نتائج. وإذا كان الله تعالى له الأحدية المطلقة وله كمال الصمدية وحده، فهذا يتضمن نفي الوالدية والمولودية والكفو، فلما جاء النفي حينئذ؟ والجواب أن النفي فيه تأكيد لما تتضمنه الصفات السابقة، وفيه رد صريح على ما طلبه المشركون من نسب الله تعالى بعد تقديم القواعد الكلية التي ينبني عليها الرد، وفيه احتراس من توهم أن يكون والدا ومولودا وإن كان معبودا أحدا صمدا. ومن بلاغة نظم السورة أنها جاءت على وجه الإيجاز، فهي من جوامع الكلم التي تجمع المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، تجمع المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، وهذا ما يسمى بإيجاز القصر. فلو أردنا أن نتحدث عن وصف الله بأنه أحد وأنه صمد وأنه لم يلد ولم يولد وأنه ليس له كفو وما وراء هذه الأسماء والأوصاف من دلالات على كمال الرب جل جلاله وعلى توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لو أردنا أن نتحدث عن ذلك لطال بنا المقام. وتأمل اسم الصمد، فإنه يتضمن كثيرا من صفات الله تعالى، إذ كمال الصمدية يقتضي أن يكون حيا قيوما عظيما قويا عزيزا عليا قديرا غنيا كريما رازقا سميعا بصيرا عليما وغير ذلك من الصفات. الوقفة الثالثة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الجواب في قوله: قل هو الله أحد. ولعل أمر النبي بالقول في هذه السورة لكون المشركين سألوه عن صفة الله تعالى، فقيل للنبي: قل لهم. وفي الافتتاح بقل حسن ابتداء وبراعة استهلال، فالأمر من جهة فيه تنبيه إلى أهمية ما بعده، ومن جهة أخرى فيه مناسبة لمقصد السورة من توحيد الله والإخلاص له، إذ فيه إشارة إلى أن النبي المأمور ليس له من الألوهية والربوبية شيء، وإنما هو مبلغ عن الله جل جلاله. وفي هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن ليس من قوله وإنما هو كلام الله جل جلاله. الوقفة الرابعة مع تنكير الاسم أحد وتعريف الاسم الصمد، وجاء أحد نكرة على الأصل، إذ المراد إثبات أنه واحد في ألوهيته وربوبيته وذاته وصفاته، والتنكير كاف في البيان. وجاء على صيغة الصفة المشتقة فعل أحد التي تفيد ملازمة الصفة للموصوف وتمكنها منه. وأما اسم الصمد الذي لم يأتي إلا في هذه السورة فإنه يطلق على غير الله تعالى، وجاء معرفا بأل التي تدل على استغراق الوصف ليفيد التركيب الحصر. فقوله الله الصمد بتعريف طرفي الجملة يفيد أن كمال الصمدية مقصور على الله جل جلاله، فالله هو وحده الذي له كمال السؤدد دون غيره ممن يوصف بالسيادة. وعلى هذا القصر جاء التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، إلى أن قال: وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء. انتهى كلامه رضي الله عنه. الوقفة الخامسة مع قوله لم يلد ولم يولد، وهذا النفي مناسب لسؤال المشركين عن نسب الله تعالى، فهو كناية عن نفيه. وإذا كان السؤال عن النسب يكفي فيه النفي أن يكون مولودا، فلما نفي أن يكون والدا؟ لعل في هذا احتراسا من توهمي أن نفي كونه مولودا لا ينفي أن يكون والدا، فنفي جميعا، فلا والد له ينسب إليه ولا ولد له ينتسب إليه، وهذا من معاني أن يكون أحدا، فهو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. ولما قدم نفي الوالدية مع أن السؤال عن النسب؟ لعل التقديم لكون المشركين قد ادعوا لله الولد، ولم يذكر عنهم أنهم ادعوا له الوالد، كما قال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من عادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. الوقفة السادسة مع قوله: ولم يكن له كفوا أحد، والكفو النظير والمثيل، وهذه الآية جامعة لمعاني ما سبقها، فالله جل جلاله ليس كمثله شيء. وتخير لفظ الكفء لأن نفيه يأتي عادة في مقام الثناء والتعظيم للمنفي عنه، وقدم كفوا وهو خبر يكن على الاسم أحد لأنه المقصود بالنفي، مع مراعاة حرف الفاصلة في الاسم ورد آخر السورة على صدرها. وجاء النفي بيكن لتفيد ملازمة النفي منذ الأزل واستمراره إلى الأبد، والله أعلم. ومهما قلنا في بيان هذه السورة فإنا لن نوفيها حقها، وهي تعدل ثلث القرآن. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه، وحسن التدبر له، وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الروم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة التكوير وحتى سورة البروج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة التكوير وحتى سورة البروج.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ذكره صلى الله عليه وسلم في القرآن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه محمد في 4 مواضع: في سورة آل عمران الآية 44 بعد 100، والأحزاب الآية 40، ومحمد الآية 2، والفتح الآية 29. وأما أحمد فجاء حكاية عن عيسى عليه السلام في سورة الصف الآية 6.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي في نيويورك وتقدم تقريرها الوطني الثالث. مجموعة أوبك بلس تقرر تعديلا في مستويات الإنتاج ابتداء من أغسطس القادم. في تفاصيل النشرة، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس الجزائري. تشارك المملكة غدا بوفد وزاري رفيع في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة خلال السابع والسادس من يوليو. وتؤكد المشاركة التزام المملكة بدعم حوكمة عالمية مسؤولة وتعزيز التعاون الدولي لسد فجوات الذكاء. تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 15 من يوليو الجاري في مدينة نيويورك. وخلال أعمال المنتدى ستقدم المملكة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 الذي يستعرض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. قررت الدول 7 الأعضاء في مجموعة أوبك بلس التي تضم المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اليوم في اجتماع عبر الاتصال المرئي تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188,000 برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر أغسطس القادم. اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة اليوم الملتقى التدريبي للأولمبياد الدولي للمواصفات الذي يقيم بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالشراكة مع وزارة التعليم خلال الفترة من 28 من يونيو إلى 2 من يوليو في مقر الهيئة بالرياض. أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب الإصدار 3 للإطار الوطني للمؤهلات لضبط جودة التعليم والتدريب وموائمته مع سوق العمل ورؤية 2030، وينظم الإطار المؤهلات عبر 8 مستويات تبدأ بالابتدائي وتنتهي بالدكتوراه، كما يشمل دعم الشهادات المهنية والاحترافية وإتاحة مسار الدكتوراه المباشر بعد البكالوريوس وإدراج مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني لتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات السعودية. انطلق برنامج موهبة الإثرائية الصيفي لترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الوطنية الهادفة لاكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين من خلال توفير بيئة تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة والتطبيق. اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية والذي يهدف لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية والحد من ممارسة التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية، ويتناول الدليل آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها وإجراءات التحقق الميداني وآلية تطبيق المخالفات، وحدد الدليل الجهات المعنية بتطبيقه، وتشمل وزارة البلديات والإسكان والأمانات والبلديات والجهات الشريكة إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين. أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء تنفيذ أعمال صيانة للطرق في حي الشهداء شرق العاصمة ضمن جهودها لرفع جودة البنية التحتية وتعزيز سلامة التنقل، وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة ستستمر حتى 8 أغسطس المقبل. أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة جسر طريق خادم الحرمين الشريفين عند تقاطع طريق الملك خالد في محافظة الخبر غدا 2 بما يشمل إغلاق الجسر بالكامل وإغلاق عدد من المداخل والمخارج وفقا لمتطلبات التنفيذ بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحسين كفاءة الطريق. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد مرافق الضيافة والضيافة السياحية المرخصة في المملكة إلى 6122 مرفقا بزيادة بلغت أكثر من 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجل معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 60% منخفضا بمقدار 2.1 نقطة مئوية، فيما ارتفع معدل إشغال الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى إلى 51% بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. عبر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية عن تقديره لمواقف المملكة ودول التحالف الداعمة للشرعية، وأكد حرصه على مواصلة التنسيق الوثيق في هذه المرحلة بما يخدم استقرار اليمن وأمن المنطقة. وأدان التكتل في بيان التصريحات الصادرة عن ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، واعتبرها تصعيدا خطيرا يستهدف استقرار اليمن والمنطقة، والهدف منها هو صرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني. أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجري في هذا الشهر مناورات بحرية مشتركة في المياه والمجال الجوي بالقرب من إقليم شاندونغ بشرق الصين. في ختم هذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي بنيويورك وتقدم تقريرها الوطني 3. مجموعة أوبيك بلس تقرر تعديلا في مستويات الإنتاج ابتداء من أغسطس القادم. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
8: شرح عمدة الأحكام
9: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
9: عليه الصلاة والسلام.
10: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا
7: من برامجنا في إذاعة القرآن
11: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
7: من برامجنا في إذاعة القرآن.
12: حلقة النور، حلقة النور،
13: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
14: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
15: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
16: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: آيات الرضا الإلهي. آيات الرضا الإلهي.

0: من وحي النبوة.
1: عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين والحسد حق، ولهما تأثير، وقد يسببان الضرر بحكمة الله تعالى وقدره. وكان أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تؤثر فيهم عين الحاسد، ربما لشدة جمالهم الجسدي أو المعنوي. فسألت أمهم أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم بالرقية الشرعية، وذلك بالتعوذ بالله عز وجل والرقية بالقرآن والأدعية، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسترقي لهم من العين، مبينا أن عين الحاسد من أشد ما يؤثر. قيل إن هذا على سبيل المبالغة في إثبات أثر العين، لا أنها ترد شيئا من القدر، والله سبحانه قد أجرى العادة أن يخلق الفعل المقدر من العين أو الرقية بمثل ما يقع من القدر، وأن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق، لا شيء يحدثه الناظر في المنظور من تلقائه، وإنما هو سبب.
0: من وحي النبوة.
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
5: اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
8: اقرأ القرآن.
9: اقرأ القرآن.
10: اقرأ القرآن.
11: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
12: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
13: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
14: يدني إلى عينيك كل بعيد.
15: اقرأ القرآن.
16: اقرأ القرآن.
17: اقرأ. اقرأ القرآن.
18: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
19: اقرأ القرآن.
20: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بسماع أصواتكم في ترتيل كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، حتى نضبط ونحسن من تلاوتنا لكتاب الله عز وجل. في مطلع هذه الحلقة هنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام في حان سبيعي، وفي إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج خالد المالكي.
21: اقرأ القرآن.
22: اقرأ القرآن.
20: أهلا ومرحبا بكم وباسمكم، ورحبوا بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر.
23: الله يحييك ويبارك فيك أخي إبراهيم، والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
20: الله يحييك. وأذكر بأننا إن شاء الله في هذه الحلقة سنتلو الآيات من سورة الشعراء من الآية رقم 34 إلى 42، من 34، من قول الله عز وجل: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، من هذه الآية حتى الآية رقم 42. فأهلا ومرحبا بكم على الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. في مطلع كل حلقة وكما اعتدنا نستمع إلى آياتها بصوت ضيف الحلقة مع الشيخ صابر، تفضل.
23: صلى الله عليكم وبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لم

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: فرصة. هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: أهلا بكم أيها الكرام، واستمعنا قبل قليل إلى آيات الحلقة التي نتلوها مع الشيخ صابر وفقه الله. وقبل أن نستقبل أول اتصالات الحلقة، هنا ما ينبه له عند تلاوة هذه الآيات بعض المواضع على الشيخ صابر عند التنبيه.
4: أسعدك الله أخي إبراهيم. في هذه الآيات المباركات من سورة الشعراء من 34 إلى 42، أول الكلمة في الآية 34: قال للملأ حوله. اللام في قال واللام في للملأ، تخليص الحرفين المتشابهين غالبا قد يحدث بينهما شيء مما يشبه العظام. قال الملأ حوله، قال الملأ حوله، فأيضا ننتبه لها، نقول قال للملأ، نحرك اللسان في مخرجه ثم نعيد المخرج مرة ثانية أو نعيد وضع اللسان في المخرج مرة ثانية. حوله إن، لاحظوا كلمة حوله فيها مد، رغم أننا لا نلاحظ حرف مد في أصل الكلمة. طبيعي مد سواء ألف أو واو أو ياء يكون في أصل الكلمة، لكن هنا أحبتي المد على الحرف الصغير الموجود على السطر بعد الهاء. طبعا لا وقفنا قال للملأ حوله، حوله لا يوجد واو أبدا، هذه الواو تسمى واو الصلة، ليست أصلية في الكلمة، توضع إذا وصلنا الكلمة التي فيها هاء الضمير المفرد المذكر الغائب هذا المتحرك، وقبله حركة وبعده حركة، العرب تجعلها حتى يرتاحون في نطقهم. حوله إن، للملأ حوله إن، لكن هنا مددنا لماذا؟ لأن هذا المد الطبيعي الواو التي تحدثت هذه جاء بعدها همزة، فأصبحت مثل المد الجائز المنفصل وتأخذ حكمه. إذا كنا نمد أربعة نمد أربعة، نمد ستة نمد ستة، ولذلك نقول قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. لو تلاحظوا الآية التي بعدها يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا، بسحره فماذا، وهذه أيضا هي أصيلة لكن لم يأتي بعدها همزة فبقيت مدا طبيعيا، إذن تسمى صلة صغرى. إذن الصلة الصغرى التي لا يأتي بعدها همزة والصلة الكبرى التي يأتي بعدها همزة، سواء في صلة بالواو أو صلة بالياء. من أرضكم بسحره، كلمة من أرضكم الميم ليس فوقها العلامة، وهذه نبهنا عليها كثيرا، كل حرف يعرى من حركته الطبيعي أنه فوقها سكون، من أرضكم بسحره، لكن لماذا يحذف السكون أحيانا كثيرة في كلمات كثيرة؟ يحذف السكون إذا كان الحرف الساكن مدغما أو مخفى، ولا يوضع السكون إلا إذا ظهر الحرف جليا في النطق. هنا الميم جاء بعدها باء، ولاحظوا جربوا معي أم، قولوا كده في أنفسكم أم أب، لاحظتم الميم من الشفتين والباء من الشفتين، لكن الميم بانطباق الشفتين مع رخاوة أو عدم شدة وعدم حبس الصوت، أما الباء أب بحبس الصوت. وبما أن الحرفان من الشفة يحدث بينهما نوع من الإخفاء يسمى إخفاء شفوي، لذلك عرفنا لماذا يسمى إخفاء شفوي، لأن الحرفان أو لأن الحرفين من الشفة، الميم من الشفة والباء من الشفة، وحدث بينهما إخفاء بسبب اتحاد المخرج. طبعا اتحاد المخرج مع اختلاف الصفات، يعني الميم من الشفتين والباء من الشفتين، لكن كل منهما له صفات يختلف فيها عن الآخر فيسمى هذا تجانس، مخرج واحد واختلاف في الصفات. قالوا أرجه وأخاه، انتبهوا، أرجه الهاء عليها سكون طبعا، لأن هناك قراءات أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أرجه وأخ، أما نحن نقرأ، حفص يقرأ بسكون الهاء، أرجه وأخاه أرجه. طبعا القرآن فيه كثير من الكلمات هذه، ألقه إليهم ويؤته نصله نوله، لكن طبعا احنا في حفص نقرأ نوله نصله، لكن في هذه الكلمات أرجه يقرأ بسكون الهاء وليس بحركة الهاء. على التنبيه الأخير، لساحر، لساحر عليم في الآية 34 مرة ثانية، لساحر ممكن تخرج منا لساحر عليم بترقيق الراء، لساحر تمشي مع اللسان سلسة وسهلة، لأنها في اللغة في يعني في بعض القبائل في العربية كانت ترقيق الراء إذا جاء قبلها حرف مكسور، وكذلك الإمام ورش يقرأها كذا، لكن حفص وجمهور القراء لساحر، لساحر عليم بتفخيم الراء وليس بترقيقها. هذه يمكن أبرز تنبيهات في هذه الآيات. جميل. المباركات.
3: الله يجزاك خير يا شيخ صابر، الله يبارك فيك. على بركة الله نبدأ استقبال اتصالات الأخوة والأخوات كما ذكرنا على الرقم 011-405-2999، وأول المتصلين في هذه الحلقة من المدينة المنورة معنا إلياس.
5: إلياس. السلام عليكم.
3: عليكم السلام
4: ورحمة الله وبركاته.
3: إياس ولا إلياس؟
5: إياس.
3: إياس. أي حياك الله يا إياس. تفضل يا إياس، استعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذن
1: إياس.
0: قال
1: مرة ثانية، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، يلا.
0: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إنا لنا لأجرا.
1: طيب، يعني عندنا تنبيهين، تنبيه تجويدي وتنبيه في الحركات أو في أصل الكلمة. قالوا لفرعون، طبعا كلمة فرعون يستأتي في القرآن كثيرا جدا، ولذلك لو ضبطتها الآن ستضبطها في كل القرآن. الراء مرققة، ليست لفرعون، لفر. قالوا لفرعون، اقرأها كذا،
0: قالوا لفرعون،
1: لفر، لفر، فير بطرف اللسان، لفرعون،
0: لفرعون.
1: يا سلام عليك. الكلمة التي بعدها، يلا.
0: أئنا لنا لأجر.
1: أئنا فيها ألف، أئنا لنا ولا أئنا لنا؟
0: أئنا لنا لأجرا.
1: إذن النون ليست ممدودة. أئنا لنا لأجرا، يلا.

0: الله يرضى عليك ويبارك فيك. طبعا المقربين أيضا يا إياس، أولا قبل أن أنبه، أنت قراءتك ما شاء الله تبارك الله رائعة، وصوت جميل، وواثق في تلاوتك ما شاء الله، واضح أنك حافظ يا إياس ما شاء الله تبارك الله. انتبه لبعض الحروف التي لا تقلقل، مثل لمين المقربين، لمين المقربين، النون ليست بحروف القلقلة، ساحر عليم وليس تعليم، واضح؟ الله يسعدك يا ولدي ويبارك فيك.
1: شرفتنا يا إياس.
0: أي والله ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، شكرا لك. من جدة معنا هشام.
2: معك يا شيخ، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا هشام.
2: الله يجزاكم خير ما شاء الله.
1: تفضل الله.
2: نبدأ؟
1: إيه تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
0: الله يرفع قدرك يا هشام ويبارك فيك ويرضى عليك ما شاء الله تبارك الله. هشام، الآية هذه فيها حرف الجيم جاء كثيرا، يعني جاء بداية من قوله تعالى يخرجكم أرجه وأخاههم فجمع، فالجيم أي الجيم حرف شديد ولا حرف رخو؟ يعني يقول مثلا مجتمعون ولا مجتمعون، نقول جاء أم جاء، جاء ولا جاء، أيهما أصح في نظرك يا هشام؟
2: جاء
0: اللي هي فيها الرخاوة جاء صح؟
2: نعم.
0: أنت متأكد ولا انها سهل ولا سهله؟ طبعا انت اهل جدا ما شاء الله عندكم الرخاوه في الجيم وترقيق الراء. في الواقع لو قلنا جاء غير جاء، جاء جاء، يعني الصوت في الجيم سكنها كده وشوفها تستمر معك ولا ما تستمر، قول اج
2: ج فجاء،
0: لا لا لا خلي لا لا سكنها وقول قبلها همزه وقول اج
2: اج،
0: ممتاز بالضبط. هذه الجيم مضبوطه، لكن لو قلنا أج استمرت معنا ليست جيم صحيحة، اللي تستمر معنا تمط هذه تسمى رخوة أو رخوة، ولذلك صعب القلقلة فيها، ما تقدر تقول مجتمع تقول مجتمعون، تحاول تقلقل ما تطلع معك القلقلة أبدا. فهذه هذا تنبيه فقط في تلوتك الجميلة يا هشام، الله يسعدك ويحفظك.
2: منكم نستفيد، الله يجزاكم خير،
1: بارك الله فيك يا هشام، الله يحفظك.
0: آمين.
1: إلى القصيم وسام، حياك الله.
3: الله يحييك.
1: يا هلا فيك، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله وإن هذا هذا لسحر عليم.
0: إن هذا لساحر.
3: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟
0: فماذا تأمرون؟ ضم الميم. فماذا تأمرون؟
3: فماذا تأمرون؟
0: ممتاز.
3: قالوا أرجه وأخاه.
0: الهاء ساكنة. أرجه وأخاه.
3: قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين.
0: الألف يا وسام اللي في كلمة تبعث ليس عليها همزة، شوف مثلا أرجه عليها همزة، أخاه عليها همزة، هذه الألف حق تبعث ليس عليها همزة صحيح؟
3: إيه؟
0: عليها رأس الصاد الصغيرة، هذه رأس الصاد الصغيرة هذه يا وسام إذا وصلتها بأي حرف قبلها تسقط، نقول وابعث وليست وابعث، شوف الألف كانها غير موجودة، وابعث في المدائن، يلا
3: وابعث في المدائن هاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمعت السحرة لميقات يوم معلوم.
0: مرة ثانية، لميقات يوم معلوم.
3: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
0: أعطي حقه إن كانوا هم الغالبين، ما فيها مد الواو.
3: إن كانوا هم الغالبين.
0: سلام.
3: فلما جاءت السحرة قالوا لفرعون أين لنا الأجر؟
0: أئن لنا الأجر
3: إن كنا نحن
0: لنا لأجرا؟
3: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
0: نعم. آخر آية قال نعم.
3: قال نعم وإنكم
0: هذا تحت همزة تنطق همزة.
3: وإنكم إذن لمن المقربين.
0: الله يرضى عليك يا وسام، والله سعداء باتصالك هذا الجميل واستجابتك للتنبيهات الرائعة ما شاء الله. الله يحفظك يا ولدي ويزيدك توفيقا وسدادا.
1: جزاك الله خير يا وسام، شكرا لك على المشاركة، الله يحفظك. نتوقف الآن أيها الكرام مع فاصل قصير ونعود بعده، فابقوا معنا.
4: اقرأ القرآن. فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن. اقرأ القرآن.
1: حياكم الله أيها الكرام من جديد، نحن معكم في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، فنسعد بمشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. المنهج كما ذكرنا قبل هو من سورة الشعراء من الآية 34 إلى 42، فأهلا بالجميع. معنا من الحدود الشمالية أبو ياسر.
5: هلا والله، عليكم السلام. عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياك الله أبو ياسر.
1: هلا أبو ياسر، حياك الله.
5: أبدأ؟
1: أي نعم، تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.
0: مرة ثانية يا أبو ياسر، معذرة الله يحفظك.

0: لساحر
1: إن هذا لساحر عليم
0: نعم
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين
0: مرة ثانية الآية هذه أبو ياسر قالوا أرجه
1: وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
0: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم أنت قراءتك صحيح أنت تختلف معي فقط في الحاء الحاء عليها فتح الساحة أنت تقول السحرة لا ليست عليها سكون فجمع السحرة لميقات يلا بعد تسمع الحلقة بعد ما تنتهي إن شاء الله
1: لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
0: مرة ثانية لعلنا نتبع السحرة ما زالت الحاء يا أبو ياسر السحرة كلها شوف الحاء السحرة كذا
1: السحرة
0: إن كانوا
1: هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا
0: لأجراً أحسنت
1: إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين
0: الله يرضى عليك يا أبو ياسر ويكتب أجركم أبو ياسر
1: الله
0: يطول عمرك أنت حولكم مسجد فيه حلقات أو شيء
1: والله حولني والله
0: لو تروح مرة في الأسبوع مثلاً الشيخ تخلي بس تقرأ عليه نصف وجه قراءتك ترى ممتازة باقي أشياء خفيفة جدا ما شاء الله عليك الله يجزيك خير على حرصك ويكتب أجرك
2: الله يجزاك خير يا أبو ياسر شرفتنا
0: آمين آمين آمين
2: جزاك الله خير من الرياض أم عبد الرحمن
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حاشرين
0: عبد الرحمن بس الآيها عشان أخاه يمكن الهاء زادت شوية أخاه لا ليس فيها مد قالوا أرجه وأخاه وابعث
3: في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
0: نسمع بس مرة ثانية، قالوا لفرعون يا أم الرحمن.
3: قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا.
0: أحسنت، يعني النون في أئن ليس فيها مد، أئن لنا أئن لنا فيها غنة فقط، الزمن هذا زمن غنة وليست أئن لنا، ليس فيها مد، أئن لنا لأجرا
3: أئن لنا لأجرا.
0: ممتاز، نعم نعم.
3: إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
0: الله يرضى عليك يا أم عبد الرحمن ويفتح عليك بنيتي. أم عبد الرحمن، أنت تحفظين بس ولا تحبين القراءة فقط؟
3: حاليا في مرحله الحفظ وان شاء الله ربي يثبتني.
0: الله يفتح عليك وعلى قلبك ما شاء الله، قراءه طيبه، جزاك الله خير.
2: الله يعطيك العافيه. آمين.
0: آمين.
2: بارك الله فيك، شكرا لك. من معنا؟ معنا مالك من الرياض. مالك حياك الله.
4: الله يحييك.
2: يا هلا فيك، تفضل.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه

0: لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
1: الله يرضى عليك يا مالك، ما شاء الله مالك.
0: نعم
1: مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك. أنت ما شاء الله مالك متأثر من في القراءة يا شيخ مالك؟
0: بالشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أيوة واضح النفس المنشاوي عندك إن شاء الله، جميل إن شاء الله نفتح الله عليك. تحفظ ولا بس تقرأ تسمع يا مالك؟
0: لا أحفظ الحمد لله.
1: يا حبيب الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا وتعلقا بالقرآن وحب القرآن أنت وكل من يسمعنا.
2: آمين.
1: شرفة جميلة يا مالك ما شاء الله.
2: أمتعتنا يا مالك، جزاك الله خير، شكرا لك، الله يبارك فيك. معنا الآن عواطف. عواطف معنا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. من وين تكلمين يا عواطف؟
3: من جدة.
2: من جدة، يا هلا فيك، تفضلي استعيذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله

0: يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون.
1: مرة ثانية يا عواطف، وقيل، وضح الحرف القاف شوي، وقيل للناس.
0: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون
1: لعلنا
0: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
1: أيضا الغين، الغالبين،
0: الغالبين
1: يعني خليها بعد عن القاف شوي، خلي الصوت يجري في مخرج الغالبين، لا تكفي قفلة القاء، الغالبين،
0: القالبين
1: هذه قريبة من القاف. ها قولي أغ وليست أق، أغ، الغالبين.
0: القالبين
1: طيب أجل تسمعي بعدين بعد الحلقة ما شاء الله. أكملي باقي آيتين، تفضلي. فلما جاء،

0: قاربين
1: طبعا عندنا يا عواطف كلمة الأجرن، ملاحظ الفتحتين فيها، الفتحتين فوق بعض بالضبط صح؟
0: صح.
1: يعني غير السطر اللي تحتها وإنكم إذن، شوف الفتحتين، واحدة متقدمة واحدة متأخرة. الفتحتين اللي فوق بعض هذول بنيتي يسمونهم متراكمة.

0: شكرا لك يا عواطف،
1: شكرا لك يا عواطف، بارك الله فيك. إذن عواطف آخر المتصلين معنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا مستمعينا بعد هذا الفاصل.
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن.
4: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن.
1: معنا اليوم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة للحديث عن مبنى الصدقة الجارية بمكة الذي أطلقته تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف دكتور عبد الله ابن صالح المجنوني، المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. دكتور عبد الله، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، حيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
1: يا مرحبا فيك. قبل أن يعني نتحدث عن مبنى الصدقة، الجمعية جمعية بيان ربطت أكثر من 430 حلقة قرآنية عبر منظومة تقنية من أجل متابعة حفظ الطلاب. أسأل عن انعكاس هذا العمل وهذا التطوير على جودة التعليم القرآني والمخرجات التعليمية.
5: نعم أخي الكريم، بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد الحمد لله جمعيتكم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، عندما نتحدث عنها نحن نتحدث عن رسالة شريفة تنطلق من أطهر البقاع لخدمة أعظم كتاب وأشرف كلام هو كلام الله عز وجل. لذلك لم تقف الجمعية على العمل التقليدي المعتاد في إشرافها على الحلقات التعليمية، وإنما انتقلت إلى مستوى مؤسسي متقدم من خلال إدارة الحلقات عن طريق التقنية. نحن بفضل الله عز وجل اليوم نتابع أكثر من 430 حلقة قرآنية على مستوى البنين والبنات، فيها متابعة الطالب وحضوره ومستوى حفظه وتقدمه ومراحل إنجازه كذلك. بهذا لدينا إدارة كذلك تقيس الأثر الموجود في الحلقات، لأنه نحن لا نطمح أن نقف عند الأثر وإنما نعظم هذا الأثر ونزيده بعون الله تعالى. ينتقل الإشراف لدينا إلى مستوى أعلى من ذلك، بحيث أنه يتم استهداف الحلقات التي هي ذات الأولوية للحاجة التطويرية. فجمعنا بين شرف الرسالة وجودة التعليم وحسن الإدارة وحداثة التقنية، وهذا بتوفيق الله عز وجل، ثم بفريق يعني يتابع هذا كله بعون الله عز وجل. لكن هذا الفريق وهذه الحلقة، المعلم والطالب وتحفيزه وتشجيعه يحتاج إلى، أو هذه البرامج تحتاج إلى دعم مستمر. نعم. الحلقات تحتاج لعمل مؤسسي، يحتاج إلى موارد ثابتة تضمن استمراره ونموه. من هنا انطلقت فكرة مشروع مبنى الصدقة الجارية جمعية بيان، فهو مشروع استدامة وأصل خيري بإذن الله تعالى، يعود ريعه لخدمة تعليم القرآن وتصحيح التلاوة وإكرام الحفظة وخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة.
1: جميل. يعني لمن أراد دكتور عبد الله أنه يعني يطلع عن قرب على هذا المبنى أو بعض التفاصيل، أو يعني يريد أن يكون له سهم فيه، كيف التواصل مع الجمعية؟
5: نحن نرحب بالتواصل مع الجمعية بكل طرق التواصل المتاحة عن طريق جميع مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية بكافة حساباتها، وكذلك عن طريق الرقم الخاص بالجمعية اللي هو 0500-329-329، ومن رغب المساهمة بشكل مباشر عن طريق تطبيق الراجحي يمكنه الدخول على أيقونة التحويل، ومن ثم خدمات ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث

0: كلمة بيان، ويظهر له جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار حساب المخصص لهذا المشروع وهو الصدقات الجارية، ثم يدخل مبلغ التبرع ويضغط على تأكيد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتي ويجعل هذا الأثر يمتد دون حد بعون الله تعالى.
1: جميل، الله يجزاكم خير يا دكتور عبد الله وبارك فيكم، ويعني يتمم على هذا المشروع المبارك. أنت ذكرت الرقم هذا 0500-329-329، هذا اتصال أو واتساب؟
0: هذا الواتساب،
1: عن طريق الواتساب.
0: أي نعم، وكذلك الجمعية لها حسابات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد البحث عن جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة. نرحب بكافة أنواع التواصل وأشكالها.
1: جميل، الله يجزاك خير. دكتور عبد الله بن صالح المجنوني، المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.
2: اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
1: شكرا لكم أنتم أيها الكرام على طيب متابعتكم، شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا وشاركوا واسمعونا تلاواتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل كتابه، وأن يرزقنا بركة هذا الكتاب ورحمته ونوره وهداه. شكرا لطيب متابعتكم، والشكر موصول أيضا في ختام هذه الحلقة للشيخ المقرأ صابر بن محمد عبد الحكم. جزاك الله خير شيخ صابر.
4: جزاك الله خير فيك يا أستاذ إبراهيم والمستمعين والمستمعات على هذا الجهد المبارك.
1: جزاكم الله خير، شكرا لطيب تواصلكم. نعود أيها الكرام نلتقيكم من جديد إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: الوجيز في التفسير
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
5: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
5: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. اسم الله الغني، الغني الذي ليس بمحتاج إلى غيره، استغنى عن الخلق وهم إليه فقراء محتاجون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. غني قد قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. له الغنى التام من جميع الوجوه لكماله وكمال صفاته، فبيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. فربنا غني لذاته، والعبد فقير لذاته، محتاج إلى ربه لا غنى له عنه طرفة عين. كان يدعو عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن قلبه بيد الغني لا يملك منه شيئا، وأن الله يصرفه كيف شاء. كان يسأل ربه من فضله لغناه سبحانه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يفعل ذلك لأنه يعلم أن الله هو الغني الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. من عرف غنى الله علم أن الناس مفتقرون إليه في طلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. من عرف غنى الله فلا يزل يمتثل قوله: واسأل الله من فضله، اللهم يا غني أغننا بفضلك عمن سواك.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

كثيرا ما يضرب الله عز وجل مثل الحياة الدنيا بهذا المثل، فلذلك قال: واضرب يا محمد للناس مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به ما في الأرض من حبوب فشب النبات وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة، ثم بعد هذا كله أصبح يابساً تفرقه الرياح وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله على كل شيء مقتدراً.

يخبر الله عز وجل أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وأن الإقبال على الله تعالى والتفرغ لعبادته خير من الاشتغال بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. ولهذا قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد اختار ابن جرير أن المقصود بالباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وصلة رحم وذكر واستغفار وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام، حيث تذهب الجبال من أماكنها وتزول، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فتبقى الأرض سطحا مستويا لا وادي فيه ولا جبل، وترى الأرض بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية، فيجمع الله الأولين والآخرين ولا يترك منهم أحدا.

يخبر الله تعالى أن جميع الخلائق تقوم صفًّا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ثم خاطب المنكرين للمعاد فقال موبخًا ومقرِّعًا لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدًا، ولم يكن ظنكم أن هذا واقع بكم.

0: يخبر الله عز وجل أن كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والصغير والكبير يوضع يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة ويقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا. فهذا الكتاب لا يترك عملاً وإن صغر إلا ضبطه وحفظه، فوجدوا ما عملوا حاضراً من خير أو شر، وتبلى السرائر وتظهر المخبآت والضمائر، فيحكم الله بين عباده ولا يظلم أحداً منهم، بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم، ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله، وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
2: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة يونس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا

من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة يونس.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أهل التفسير: الأمانات كل ما أؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به وما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا ما يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعهما السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ويطلق الأداء مجازا على الاعتراف والوفاء بشيء، وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقها. والمراد هنا هو الأول من المعنيين، ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدون. والأمانة الشيء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه، وتطلق الأمانة مجازا على ما يجب على المكلف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة والعامة كالعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوهما. وضدها الخيانة في الإطلاقين. والأمر للوجوب والأمانات من صيغ العموم، فلذلك قال جمهور العلماء: في من ائتمنه رجل على شيء وكان للأمين حق عند المؤتمن جحده إياه، إنه لا يجوز له أخذ الأمانة عوض حقه، لأن ذلك خيانة. فأطلق لفظ العدل الذي هو التسوية على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن، وذلك فك الشيء من يد المعتدي، لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين، فهو كناية غالبة. ومظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق بأخذ حقه ممن يعتدى عليه. ولذلك قال تعالى هنا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع. والعدل مساواة بين الناس في تعيين الأشياء لمستحقها وفي تمكين كل ذي حق من حقه بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها. فالأول هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق. فالعدل وسط بين طرفين، هما الإفراط في تخويل ذي الحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في ذلك أي بالإجحاف له من حقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة فاطر.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ستر العورة والتجمل بالثياب هو الزينة في موازين الفطرة السليمة، فمن جعل الزينة هتك الثياب وإبداء العورات فقد انتكست فطرته. يجمل بالعبد عند لقاء الله أن يزين ظاهره باللباس الساتر وباطنه بالخضوع والمحبة. يا سعد من امتثل شرع ربه وسارع إلى مرضاته، فإن ذلك لجسده دواء ولروحه شفاء. إطلاق الأذن في المباح لا يعني استعماله بلا قيود، بل للمباحات في الشرع ضوابط وحدود.
1: هدايات من آي القرآن الكريم مع الأستاذ عبد الرحمن العجاجي. دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

وعود وطلح منضود وظل ممدود.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإنكم بالتقوى مكلفون، وأخلصوا لوجه الله فإنكم بذلك مطالبون، وتهيأوا للقدوم على الله فإنكم إليه راجعون، واعتمدوا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال لعلكم تفلحون، وحاسبوا أنفسكم قبل يوم الحساب، وتدبروا ما يتلى عليكم من الكتاب، فإن الله عز وجل أثنى على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فقال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عباد الله، لقد دعاكم الله إلى الجنات فأين المستجيبون؟ وأثنى على هذه الأعمال وأهلها فأين العاملون؟ ألا وإن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم الذين بالله مؤمنون، وللرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه يصدقون، وللأعمال الصالحة يعملون، ويخشون ربهم ويخافون، ويرهبون سوء الحساب ويحذرون، يصلون ما أمر الله به من الصبر على الطاعات، ويصابرون النفس ويجاهدونها على ترك المحرمات، يصلون القرابات والأرحام، ويحسنون إلى الفقراء والجيران والأيتام، ويبرون الأمهات والآباء، ويتبرؤون من المنكرات والفحشاء، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويذكرون الله كثيرا، ولذكر الله أكبر. فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه، واحذروا حسرة الفوت بالموت، واعملوا فيما قبله لما بعده، واعملوا فيما قبله لما بعده، ولا تكونوا كالذين ذهبوا وصحائفهم بالذنوب مسودة، غرهم الأمل والتسويف، ولو راقبوا الجزاء لأعدوا له عدة. طهرنا الله جميعا من دنس الآثام، وغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب العظام. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وألهمنا رشدنا، وآتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وردنا إليك ردا جميلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمدًا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكره وشكره وبكثرة الصدقة، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن غناكم لفقركم، ومن أمنكم لخوفكم، ومن فرحكم لحزنكم. فإن الأمور لا تدوم على وتيرة واحدة، فكثيرًا ما تتغير الأحوال بضدها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. واسألوا الله العون والهداية والتوفيق والسداد، فكل الأمور بيده، وليس بيد العبد إلا فعل الأسباب. فأكثروا من دعائه واستغفاره والالتجاء إليه، وتقربوا إلى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرةً واحدة صلى الله عليه بها عشرا. كان أكثر الناس تواضعًا، وأوفرهم في جميع الأحوال منافعًا، يأكل ما حضر من الحلال، ويؤثر على نفسه الكريمة صاحب الحاجة والعيال، لا يرد في ذلك موجودًا، ولا يتكلف مفقودًا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك أن تعز الإسلام يا من برحمته على عباده تفضل، وأن تعلي شأن المسلمين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك من قام بخير عمل، وأصلح على يديهما البلاد والعباد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نصرهما الله بنصره، وأيدهما بتوفيقه وعونه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم قوِّ عزائمهم، وسدِّد سهامهم، واكبِت أعداءهم، وانصُرهم على القوم الباغين يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تعطي السائل منا والمحروم، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم وفقنا لطاعتك وخدمتك وما تحبه وترضى. اللهم نقِ قلوبنا من الشرك والنفاق والحقد والحسد والطمع والبغضاء والمعاداة. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، وتوفَّنا على كلمة لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أكثروا من ذكر الله، فإن به حياة القلوب، وبه تغفر الذنوب، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
4: من أسماء سورة الفاتحة السبع المثاني وفاتحة الكتاب والحمد، فلماذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ قال ابن جرير: أما تأويل اسمها أنها السبع فإنها سبع آيات، لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك، إلى أن قال: وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتها السبع بأنهن مثان، فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة تطوع ومكتوبة. وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. وسميت سورة الحمد لأن فيها ذكر الحمد، كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها. قال ابن جرير: وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بكتابتها المصاحف وبقراءتها الصلوات، فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. قال ابن عثيمين: سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم كتابة، وليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف
1: من وحي النبوة
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العادلين في حكمهم وخلافاتهم في أهليهم وفي من ولاهم الله عليه مقربون عند الله ومكرمون لديه، مرتفعون على منابر وأماكن عالية خلقت من نور، ومكانهم عن يمين الرحمن وكلتا يديه سبحانه يمين، كما يليق بكماله وجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله. الحديث: فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر، وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في هذا الحديث.
1: من وحي النبوة.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: لطائف قرآنية.
3: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
4: هذه الآية بيّن الله فيها أن الفلاح للذي زكى نفسه، وفيها عدة لطائف وتدبرات. أولاً، ابتدأت الآية بحرف قد، وهو يفيد التحقيق والتأكيد، فهذه القضية التي ستتكلم عنها الآية قضية مؤكدة. ثانياً، دلت الآية على فلاح المتزكي، وكلمة تزكى فيها شدة تدل على شدة التزكية، فالإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه عليه أن يكون شديداً، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه. ولهذا جاءت هذه الشدة لتشعر الإنسان المؤمن بأن الأمر يحتاج إلى شدة، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تواصي، ويحتاج إلى مجاهدة، لأجل أن يصل إلى زكاة النفس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا رحمن على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقد آن يا ربنا لقلوبنا أن تخشع لذكرك وما نزل من الحق. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، وعملا صالحا متقبلا، ودعاء مستجابا، وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا، والشكر في قلوبنا، وارزقنا إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، والرضا بما قسمته لنا. اللهم ارزقنا الأنس بك، والحياء منك، والطمأنينة بذكرك، يا خير الرازقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا، وتقبل منا واقبلنا، وتب علينا، واهدنا واهد بنا، واكشف ما بنا ونجنا، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك، تبنا إليك يا الله، وندبنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصيك أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا مجيب السائلين، يا خير المسؤولين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك يا ربنا التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدعوة المستجابة. اللهم فك وثاقنا من المعصية يا مجيب السائلين يا قابل.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، نستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة. هذا سائل يقول: نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يقول: هل نزلت هذه الآية في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني كفار قريش. فقال له الله سبحانه وتعالى: فاصفح عنهم، أي اتركهم وأعرض عنهم، فاصفح عنهم وقل سلام. هذا سلام متاركة لا سلام تحية. اصفح عنهم وقل سلام، أي سلام، سلام متاركة وابتعاد عنهم، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك. سلام متاركة هذا، لأن الكافر لا يسلم عليه. فسوف يعلمون، ما عند الله لهم من العقوبة وما عند الله لك من النصر والتأييد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: كثيرا ما أسمع هذه الكلمة من العلماء: الإنسان مسير ومخير. يقول: لو وضحتم معالي الشيخ معنى هذه العبارة.
2: الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها. وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل أيضا يسأل فيقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة؟
2: أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل صحيح أن أعضاء الجسم تشتكي من اللسان؟ وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا يشتكون منه؟
2: ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: هل كف المسلم لسانه ويده عن أذى المسلمين من واجبات الإسلام؟
2: هذا من خصال الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانه، فلا يتكلم عليهم بسوء، ولا يسب ولا يشتم ولا ينم ولا يغتاب، فيسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده، فلا يقتل ولا يضرب ولا يبطش إلا بما أمر الله جل وعلا به. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: لماذا أمر الله بالاستقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
2: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ألا يكفي القول الطيب والقول المشروع؟ لا يكفي بدون عمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول: لي أخ يكثر من الكلام الفاحش البذيء وأريد نصيحته، يقول: ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
2: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يعني الكلمة الطيبة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني من سخط الله وكلمة محرمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان يمسك لسانه عن الكلام السيء والكلام الفاحش، ولا يتكلم إلا بخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: كيف يكون إسباغ الوضوء حيث إنني قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء؟
2: هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ هذا من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، وأما أصل الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لما رأى قوما يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء وأعقابهم تلوح لم يصبها ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار وبطون الأقدام، لأن الإنسان يغفل عنها، يتعاهدها المتوضي ويبلغها بالماء. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير؟
2: ما يعذبان في كبير يعني فيما يشق عليهما، ما يعذبان في كبير تركه ودرؤه، بل هو سهل عليهما، ولكنهما تساهلا في ذلك، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: كيف يحفظ المسلم لسانه من الشر؟
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني يتكلم بالخير، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، أو يصمت أسلم له، يصمت عن الكلام إلا الكلام المباح الذي لا إثم فيه، فهذا حفظ نفسه، حفظ لسانه. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا أيضا سائل يقول: من هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟
2: هذا في وصف الذين يقومون الليل، يقومون في الليل ويصلون: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رغم حاجتهم للنوم وما فيهم من التعب من آثار العمل في النهار، ومع هذا يقومون ويصلون صلاة التهجد، هذا معنى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: في قصة أصحاب الكهف، هل يصح أن يقال أن الكلب من أصحاب الكهف؟
2: لا، ليس منهم، ولكنه أصابه ما أصابهم من النوم والهدوء هذه المدة الطويلة التي ناموها 300 سنة وازدادوا 9، وأصاب الكلب ما أصابهم، ففيه أن صحبة الأخيار تؤثر حتى على البهائم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: هل يدخل الجنة قوم وهم يسحبون بالسلاسل؟
2: نعم، عجب ربك إلى قوم يقادون بالسلاسل، هذا في الكفار إذا أسروا ثم أسلموا دخلوا الجنة، كانوا هاربين وأسروا أسرهم المؤمنون فأسلموا دخلوا الجنة بسبب هذا الأسر وهذه السلاسل التي قيدوا فيها، فكانت سبب خير لهم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يقول: ما هو المقصود بما بين رجليه؟
2: يعني فرجه، يحمي فرجه من الزنا وفعل الفواحش، فإنه يضمن له، الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، لأنه أعف نفسه وحمى نفسه من الوقوع في الفاحشة وحمى عرضه. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي أفضل كتب التفسير؟
2: كتب التفسير ولله الحمد كثيرة، تفسير ابن كثير تفسير جليل وعظيم، تفسير ابن كثير على منهج السلف الصالح. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هل ورد هذا الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أن من أقسم على الله بفعل الخير والمن والكرم من الله فالله قد يبر بيمينه، فهذا إنما يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: هل حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مباحا؟
2: لما كان عنده جارية، لما كان عنده جارية مملوكة وكان يأتي إليها ويتسرى بها، فغضبت زوجتاه حفصة وعائشة من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه الاستمتاع بهذه الجارية إرضاء لزوجتيه، فالله عاتبه على ذلك وقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأمره أن يكفر كفارة يمين وأن يستمتع بجاريته. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يكون الأنس بالله سبحانه وتعالى؟
2: يكون الأنس بالله عز وجل إذا عمل العمل الصالح وأخلص نيته فيه لله عز وجل، حينئذ يأنس بعمله وتقر عينه به. نعم.
1: أيضا سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة عبسة؟
2: سببها مجيء الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ملأ من أكابر قريش طمعا في إسلامهم، ثم جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه الحال لأنه يشغله عن مخاطبة هؤلاء، فعاتبه الله في ذلك. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي العقد التي يربطها الشيطان على الإنسان قبل الفجر؟
2: هي عقد معنوية، فهذه العقد تنحل إذا قام وذكر الله، هذا أول شيء، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم،
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يستوي سبحانه وتعالى على العرش؟
2: ثم استوى على العرش الرحمن، اسأل به خبيرا. استوى على العرش أي علا وارتفع واستقر على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات. استوى عليه يعني علا عليه وارتفع عليه واستقر عليه. الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم،
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا هذا السائل يقول: كيف يكون الوالد ناصحا وقائما بأمور أبنائه؟
2: بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وذلك في الجنة. إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وهو ابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم،
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم، خيبر 93، 93، ينبع 90.9، وادي الفرع 89.8، 89.8، المسيجيد 88.1، 88.1، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الصف حتى سورة التحريم.

والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الصف حتى سورة التحريم.
1: القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه بين دفتيه الرحمات والبركات، وأعظمها أنه بيان للهدى والتبصير بالحقائق التي يحتاجها الإنسان في كل جوانب حياته. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهو يهدي للتي هي أقوم.

0: ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. البصيرة التي ننهلها من القرآن الكريم هي أصل الهداية. تزداد هذه البصيرة مستمعين الكرام إذا تدبرنا القرآن، فالتدبر يثمر التذكر، والتذكر يهدي إلى الحق، والقرآن يجيب عن تساؤلات المؤمن ويدله على الهداية عند كل موقف حياتي. القرآن الكريم مصدر لوجوه الخير المتعددة، فهو علم لطالب العلم، وشفاء للمريض والعليل، وهداية للحائر، وحكمة المستبصر، وطمأنينة للمبتلى، كما أنه دليل للداعي إلى الله عز وجل، وحجة للمنافح عن دينه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو كفاية ورحمة لمن يؤمن. من بركاته أيضا أن قارئه يثاب بأنواع الثواب على الإيمان به وتلاوته وحفظه وتدبره واتباع هداه، كما أن القرآن يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، ويجعله من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن بركات القرآن الكريم لا تحصى، فهو هداية ورحمة وثواب وسعادة لا تنقطع لمن تدبره وآمن به واتبع هدى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن: هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بضيفي هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا ماجورا تفسير هذه الآيات البينات من سورة العنكبوت في هذا المجلس. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية 47 من سورة العنكبوت. في هذا المجلس سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن الآية 48 عند قول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الطيب المبارك لهذه الآية الكريمة وما بعدها من آيات بينات بصوت ندي محبر، ثم نعود بمشيئة الله تعالى لاستهلال حوارنا وتفسيرنا مع شيخنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد استماعنا وياكم لهذا الترتيل العطر المبارك. لعلنا شيخنا الكريم استمتعنا بهذا الصوت الندي وهو يتلو هذه الآية الكريمة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو تحدثنا أحسن الله عليكم حول تقرير صفة الأمية في النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما وردت في الكتب السابقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم، ذكر المفسرون أن هذا استدلال بصفة الأمية المعروف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تدل على أنه موحى إليه من الله أعظم دلالة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومما يدل على صحته، يعني صحة القرآن، أنه جاء به هذا النبي الأمين الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيمينه خطا ولا يقرأ خطا مكتوبا، فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب، إنه من عند الله العزيز الحميد. انتهى كلامه رحمه الله. فقال الله سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتابا ولا تقدر على ذلك، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، حتى لا يقول أحد هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل. قال: ولا تخطه بيمينك، أي ولا تكتبه، لأنك لا تقدر على الكتابة. فهنا نفي حالتي التعلم، وهما التعلم بالقراءة والتعلم بالكتابة. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: وهكذا كانت صفته في التوراة والإنجيل، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا يدل على أن الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فهو من الدلائل العظيمة على أن القرآن من عند الله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أنا استوقفتني يعني ختام هذه الآية الكريمة: إذا لارتاب المبطلون. ربما يكون هناك تساؤل من مستمع الكريم: من هو المبطل وما صفاته؟
1: نعم، قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: إذا لارتاب المبطلون، أي بمعنى لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة أو من الكتب المدونة في أخبار الأمم، فلما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب لم يكن هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدا، بل إنكار من أنكر وكفر من كفر، مجرد عناد وجحود بلا شبهة. يقول مقاتل، ومقاتل هو من التابعين رحمه الله، يعني كفار اليهود: إذا لشكوا فيك يا محمد وقالوا إن الذي نجد في التوراة نعته هو أمي لا يقرأ الكتاب ولا يكتب ولا يخطه بيمينه، وذلك لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته حقا يقينيا، وإنما يجحدون نبوته بعد اليقين ويكفرون بالجحد. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا قارئا لكان بغير النعت الذي يعرفونه وكانوا يشكون. وهنا وصف المكذبين بالمبطلين، فهذا الوصف منظور فيه لحالهم في الواقع، لأنهم كذبوا مع انتفاء شبهة الكذب، فكان تكذيبهم الآن باطلا، فهم مبطلون متوغلون في الباطل، فالقول في وصف بالمبطلين كالقول في وصفهم بالكافرين. نعم،
0: ما شاء الله عليكم شيخ الكريم. أيضا لو تحدثنا عن بيان أن أسلوب القرآن الكريم كما يبطل الشبهة معنا أيضا يبطلها لفظا، لو تحدثنا يعني وفسرنا هذه القاعدة القرآنية العظيمة.
1: نعم، بيان أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة من حيث المعنى يبطلها من حيث اللفظ. الله جل وعلا قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات، يعني القرآن آيات بينات، وجمع الآيات لأن كل آية من القرآن هي معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن في لفظه ومعناه. وقوله في صدور الذين أوتوا العلم حملها كثير من المفسرين على أن المراد حفظه عن ظهر قلب، وأن القرآن محفوظ في الصدور، فيكون المعنى أن هذا القرآن محفوظ في الصدور، وعلى هذا يكون المراد بهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ممن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة، ممن شرفه الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم. وقيل أن المعنى بل الرسول صلى الله عليه وسلم ونعوته وصفاته ومنها وصف الأمية آيات في التوراة والإنجيل محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، فهو أبطل الشبهة سابقا من حيث من ناحية المعنوية، كذلك هنا من الناحية اللفظية. نعم،
0: أحسن الله عليكم الشيخ الكريم. أيضا ختمت هذه الآية الكريمة بقول الله عز وجل: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هل نفهم أن من يجحد بالآيات يكون ظالم ومن يؤمن ويقر بها فهو عدل؟
1: نعم، قال: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالجحود هنا الإنكار والتكذيب، يعني ما يكذب بها ويردها إلا الظالمون، وهم المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. وشأن الظالمين جحود الحق، يحملهم على هذا الجحود هو هوى نفوسهم للظلم، كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم متوغلون في الظلم كما تقدم في وصفهم بالكافرين والمبطلين. نعم،
0: مدام شيخنا الكريم هم مؤمنون، ما الذي دفعهم للكفر؟
1: الذي دفعهم هو تعنت المشركين بطلبهم الآيات وإنكار ذلك، وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، أي قال المشركون هذا القول. والمعنى: هل لا أنزلت عليه آيات كما كانت الأنبياء تجوه بها إلى أقوامهم، كآيات موسى وناقة صالح وإحياء المسيح للموتى وغيرهم، ثم أمره الله جل وعلا بأن يجيبهم: قل إنما الآيات عند الله، يعني هو القادر على إرسالها وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي مهمته؟ قال: وإنما أنا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا لكم، أنذركم كما أمرت وأبين لكم كما ينبغي، وليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من الآيات لا الإتيان بما تقترحونه. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، بعد أن بيّنت لنا تعنت المشركين بطلبهم الآيات، ماذا على أن المشركين قامت عليهم الحجة كما ذكر في كتاب الله الكريم؟
1: نعم، المشركون قامت عليهم الحجة، يقول جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه الجملة مستأنفة للرد على اقتراحهم وبيان بطلانه، بيّن الله عز وجل أن القرآن يكفي من الآيات التي سألوها. والمعنى: أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين، هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان، فلا تزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل، كما تزول كل آية بعد وجودها وتكون في مكان دون مكان. وأشار الله يتلى عليهم وما بعده إلى 5 مزايا للقرآن على غيره من المعجزات. هذه المزايا هي كالآتي: ما أشار الله إليه بقوله يتلى عليهم من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة، بحيث لا يختص بإدراك إعجاز فريق خاص في زمن خاص. شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح وإبراء الأكمة فهو معجزة باقية، يعني القرآن. والمعجزات الأخرى معجزات شاهدها أهل عصرها فقط. المزية الثانية للقرآن كونه معجز، كونه مما يتلى، فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالا مرئية، لأن إدراك المتلو إدراك عقلي فكري، وهو أعلى من المدركات الحسية. فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيأت لها إليها الإنسانية. المزية الثالثة: فما أشار إليه قوله إن في ذلك رحمة، فإنها، يعني هذه الآية، واردة مورد التعليل، لأنه يشتمل على إقامة الشريعة، وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم. فالقرآن مع كونه معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات، أيضا وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم، وبذلك فاق غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآتي بها. والمزية الرابعة: ما أشار إليه بقوله وذكرى، فإن القرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأعمال وإعداد إلى الحياة الأخرى ونحو ذلك، بما هو تذكير بما في تذكره خير الدارين، وبذلك فاق غيره من المعجزات الصامتة التي لا تفيد أكثر من كون الآتية على يديه صادقا. المزية الخامسة: أن كون القرآن كتابا متلوا مستطاعا إدراك خصائصه لكل عربي، ولكل من حذق العربية من غير العرب يبعده عن مشاهدة نفثات السحرة والطلاسم، فلا يستطيع أن يزعم أنه تخيلات، كما قال قوم فرعون لموسى: يا أيها الساحر. وقال تعالى حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة شقاق القمر: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فأشار قوله يعرضوا إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية. ختم الله جل وعلا ذلك بأن الرحمة والذكرى لقوم يؤمنون، للإشارة إلى أن تلك منافع من القرآن زائدة على ما في المعجزات الأخرى من المنفعة التي هي منفعة الإيمان مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن حاصلة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيبته. هذا الكلام أطلت في عرضه لما فيه من الفوائد الجليلة. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم على هذا العرض المبارك. ختمت هذه الآية الكريمة: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هل لا ينتفع بهذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون فقط؟
1: نعم، قال جل وعلا: إن في ذلك، أي إن في هذا القرآن الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة ظاهرة على مر الدهور، لرحمة، أي لنعمة عظيمة في هدايته للحق وإلى صراط مستقيم. وذكرى، أي تذكرة لقوم يؤمنون، أي لقوم همهم الإيمان إلا التعنت كأولئك المقترحين. نعم،
0: وهل اللام شيخنا الكريم هنا للتوكيد لرحمة؟
1: بلا شك. نعم،
0: الله يسلمكم شيخنا. شيخنا، ماذا عن أكبر شهادة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا يحميه ويؤيده ويجري على يديه المعجزات ويصدقه؟
1: نعم، قال الله جل وعلا في بيان ما أشرت إليه، قال: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول السمعاني: الشهادة خبر عن مشاهدة يبنى عليها حكم شرعي، والله جل وعلا شهيد على أفعال المؤمنين والكفار جميعا. وقوله جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض، أي لا تخفى عليه خافية. يقول القرطبي رحمه الله: وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم، لأنهم قد أقروا بعلمه فلازمهم أن يقروا بشهادته. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن كان الله عالما بجميع الأشياء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها، فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود، فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود به، فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم. نعم.
0: محسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا لو وقفنا عند هذه الآية الكريمة العظيمة: والذين آمنوا بالباطل، وفيها تقرير قرآني لخسران المشركين في الدارين لاستبدالهم الباطل بالحق والعياذ بالله.
1: نعم، قال الله جل وعلا: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الباطل أنهم اعترفوا بهذا الباطل وأقروا به وأروا أنه حق، الباطل ضد الحق. وكفروا بالله أي أنكروا ما يجب له من حق مع تعاضد موجبات الإيمان به عز وجل. قال: أولئك هم الخاسرون، الذين بلغوا الغاية في الخسران حيث اشتروا الكفر بالإيمان. والخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه. والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كلا الأمرين: فاتهم الثواب العظيم الذي أعده الله جل وعلا للمؤمنين به من الجنات، ووقعوا في المكروه وهو النار والعياذ بالله. ويكون الخسران بقدر ما آمن الإنسان به من الباطل وكفر به من الحق، فأعظمه الشرك بالله عز وجل، ومنه ما هو دون ذلك. نعم.
0: أحسن عليكم شيخ الكريم. الله عز وجل يقول في الآية 53 من سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. لو تحدثنا حول استعجال المشركين المكذبين بالعذاب لجهلهم وشدة تكذيبهم وكذلك عنادهم.
1: نعم، الله جل وعلا قال بعد تلك الآيات العظيمة في بيان حال هؤلاء المشركين: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قوله ويستعجلونك بالعذاب، استعجال العذاب طلب تعجيله، وهو استعجال على جهة التعجيز والتكذيب والاستهزاء بالعذاب الذي كان يتوعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقوله سبحانه: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال جل وعلا: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. الأجل المسمى أن الله جل وعلا جعل للعذاب أجلا محددا، والله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأجل لحكمة يقتضيها علمه سبحانه وتعالى وحلمه بالعباد والبلاد، والله يؤخر العذاب لحكم علمها، منها إمهالهم ليؤمن منهم من آمن بعد الوعيد، وليعلموا أيضا أن الله لا يستفزه استعجالهم العذاب، لأنه حكيم لا يخالف ما قدره بحكمته، حليم يمهل عباده. فالمعنى: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله. نعم.
0: الشيخ الكريم، استوقفتني هذه الآية الكريمة: ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قضية أنه يأتي العذاب بغتة وهم أيضا لا يشعرون به، يأتي مفاجئا، هل في ذلك عظم للعذاب وزيادة عليهم فيه؟
1: نعم، ولا يأتينهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون. قال المفسرون: الجملة في محل نصب على الحال، يعني حال كونهم لا يعلمون بإتيانه، وهذا الذي أنذرهم به أنه آتيهم بغتة وأن إتيانه محقق لما دل عليه لام القسم ونون التوكيد ولا يأتينهم، وذلك عند حلول الأجل المقدر، وقد حل بهم عذاب يوم بدر بغتة كما قال جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، فاستأصل صناديدهم يومئذ وسقط في أيديهم. نعم.
0: نعم أسألكم شيخ الكريم، عند الآية الكريمة أيضا: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أشعر هناك تكرار ما به الذم على نعم. من يستحقه، هذا يدل على ماذا أحصل عليكم؟
1: نعم، قال جل وعلا بعدها: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني يطلبون منك تعجيل عذابهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يعني ستحيط بهم في الآخرة لا محالة، فلا معنى لاستعجالهم. يقول الشوكاني: والمراد بالكافرين جنسهم، فيدخل فيها أولئك المستعجلون دخولا أوليا. نعم.
0: نختم هذا المجلس المبارك شيخنا الكريم بحال أهل الجهنم، وأنهم بين عذابين حسي ومعنوي بما يسمعون في النار، نسأل الله السلامة والعافية، من تقريع وتهديد وتوبيخ يؤلم نفوسهم.
1: نعم، يقول الله جل وعلا في ختام هذه الآيات: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ذكر الله جل وعلا إحاطة العذاب بهم، يقول: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني أن هذا العذاب يصيبهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويغطيهم من كل جهة من جهاتهم، مثل ما قال في آية أخرى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال في آية ثانية: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم. وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله جل وعلا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يقول الله جل وعلا تبكيتا وتقريعا وتوبيخا وإهانة لهم: ذوقوا ما كنتم تعملون، أي ذوقوا وتجرعوا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله وما يسخطه فيها. وهذا بلا شك عذاب معنوي ينصب على النفوس وعلى القلوب لا يقل عن العذاب الحسي على الأجساد، مثل قوله جل وعلا في آية أخرى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أعاذني الله وإياكم والمستمعين والمستمعات والمسلمين أجمعين من النار وعذابها.
0: اللهم آمين. بهذه الدعوات المباركات من شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، نختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، على أمل بلقياكم إن شاء الله في مجلس قادم. دمتم بحفظ الله ورعايته، جعلنا الله وإياكم ممن عاش مع القرآن الكريم وطبقه واقعا في حياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
2: القدوة الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم للبشرية، ومصداق ذلك قوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو قرأت سيرته صلى الله عليه وسلم لرأيت بنفسك معالم العظمة في التعليم والتربية، ولا أدركت أنه كان عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل مثال يحتذى به في أمور الحياة عامة وفي التعليم خاصة. ولعل أول أساليب التعليم التي ستلمحها في سيرته وأقواها أثراً في نفوس تلاميذه رضوان الله عليهم هي ابتداؤه بنفسه قبل غيرها، فهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بشيء إلا فعله قبلهم، ولا ينهاهم عن شيء إلا انتهى عنه قبلهم. وكان مضرب المثل في حسن الخلق وكماله، فقال عنه خالقه سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد له أعداؤه بصدقه وأمانته، وأنشد فيه حسان رضي الله عنه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. من كل هذا يتجلى التزامه صلى الله عليه وسلم بأسلوب القدوة الحسنة في التعليم، وما أنجعه من أسلوب رغم ما

0: يبقيه على كاهل المعلم من مشاق دوام الاجتهاد لاستكمال فضائل النفس وجبر نقائصها، حتى لا يرى طلابه إلا كل حسن وجميل فيعملوا به مقلدين مقتدين. كذلك نقلت السنة إلينا أحاديث كثيرة استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسلوب التعليم بالقدوة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يشرح بشكل عملي أمام الصحابة رضي الله عنهم كيفية أداء العبادات، ويكرر ذلك في غير موضع دون تضجر، بغية إيصال الرسالة على أكمل وجه وأحسن طريقة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن التوحيد وإفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والأفعال والحقوق، أي إفراده بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم إن التوحيد ينقسم باعتبارين: باعتبار تعلقه بالمخلوق، وباعتبار تعلقه بالخالق. أما باعتبار تعلقه بالمخلوق فهو نوعان: خبري وطلبي. فالخبري ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه لنعلمه ولنعتقده، كالذي تضمنته سورة الإخلاص من إثبات حقيقة ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. والنوع الثاني الطلبي، وهو ما أمرنا الله تعالى به من حقوقه ونهانا عن ضده، كالذي تضمنته سورة الكافرون، وهو الأمر بعبادته سبحانه لا شريك له وترك ما يعبد من دونه. فالأول يسمى التوحيد العلمي الخبري، والثاني يسمى التوحيد الإرادي الطلبي. وأما باعتبار تعلقه بالخالق وهو الله عز وجل، فإنه ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في قول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما النوع الأول فهو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وإفراده بالملك أن تعتقد أن الله تعالى هو المالك لكل شيء ملكا مطلقا عاما شاملا. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإفراده بالتدبير أن تعتقد أن الله تعالى هو المنفرد بتدبير كل شيء، فلا مدبر معه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ألا له الخلق والأمر. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو في غيرهما، فلم يجحد توحيد الربوبية أحد. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى: أنا ربكم الأعلى، وقوله: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فهو مكابرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله تعالى هو رب السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لم يكذب موسى عليه الصلاة والسلام حين قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والنوع الثاني توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة باعتبارين: فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو غير ذلك كائنا من كان. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا النوع من التوحيد قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. وتحقيق هذا النوع من التوحيد بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرح فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا يتضمن شيئين: الأول إثبات ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والأمر الثاني نفي المماثلة بأن لا تجعل لله تعالى مثيلا في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه أقساما متعددة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. قوله أجادب أرض صلبة لا ينضب منها الماء، وقوله قيعان أرض مستوية ملساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. متفق عليه. قوله فيتقحمن يدخلن فيها بشدة ومزاحمة، وقوله بحجزكم الحجزة معقد السروال والإزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي ياسين والصافات.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي ياسين والصافات،
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
9: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
10: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه خير من عبد الله بعده ووحد. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نقف فيها مع البيان القرآني لسورة من أعظم السور، جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن وتجلب محبة الرحمن وتدخل الجنان. قال الله فيها مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، وتسمى سورة التوحيد، وتسمى بغير ذلك من الأسماء، وهي سورة مكية. روى أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر. ونقف مع بيان هذه السورة وقفات. الوقفة الأولى مع مطابقة جواب السورة لسؤال المشركين. والمشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب الرب جل جلاله، فكان الجواب على ما اعتادوه أن يقال: هو ابن فلان ومن آل فلان، أو يقال لهم: ليس له نسب على ما تظنون، أو هو أحد لم يولد. ولكن الجواب جاء على ما يعرف في البلاغة بالأسلوب الحكيم، وهو تلقي المخاطب بغير ما يتطلبه ويترقبه، إما بشيء مختلف تماما عما يترقبه أو بزيادة عليه لمقصد يقتضيه المقام. وهذا ما جاءت عليه السورة الكريمة، فلم تكتف السورة بأن تصف الله جل جلاله بأنه أحد لم يلد ولم يولد لتنفي عنه ما اعتاد الخلق من التناسل والتناسب، بل أضافت معاني أخرى تؤكد هذا النفي وتبين للمشركين ما هو أولى عليهم تجاه الرب العظيم المتفرد في ذاته وصفاته من التوجه إليه وحده بالعبودية وترك الإشراك به، فهو سبحانه الصمد أي السيد الكامل في سؤدده الذي اجتمعت له صفات الربوبية وكملت له على الدوام، فلا أحد فوقه، والخلق لذلك يصمدون إليه أي يقصدونه في جميع الحوائج وهو مستغن عنهم. الوقفة الثانية مع النظم الكلي للسورة، فقد نظمت أولا على الإثبات ثم النفي، وجاء الإثبات بثلاث صفات: الألوهية والأحدية والصمدية، وجاء النفي بثلاث: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء الإثبات بتكرار الاسم الشريف الله: الله أحد الله الصمد. ولعل في هذا التكرار لاسم الله مظهرا غير مضمر تعظيما له وتقريرا لتفرده بالألوهية. وجاء النفي مكررا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليستقل كل معنى بالنفي، وفيه مزيد تأكيد للنفي القاطع بلم. وقدم الإثبات لأنه الأصل الذي ينبني عليه النفي، فمن كان هو الإله وهو الأحد وهو الصمد فإنه منزه عن صفات النقص ولا يشركه أحد. فجاءت الصفات الثبوتية مقدمات، وجاءت الصفات السلبية نتائج. وإذا كان الله تعالى له الأحدية المطلقة وله كمال الصمدية وحده، فهذا يتضمن نفي الوالدية والمولودية والكفو، فلما جاء النفي حينئذ؟ والجواب أن النفي فيه تأكيد لما تتضمنه الصفات السابقة، وفيه رد صريح على ما طلبه المشركون من نسب الله تعالى بعد تقديم القواعد الكلية التي ينبني عليها الرد، وفيه احتراس من توهم أن يكون والدا ومولودا وإن كان معبودا أحدا صمدا. ومن بلاغة نظم السورة أنها جاءت على وجه الإيجاز، فهي من جوامع الكلم التي تجمع المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، تجمع المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، وهذا ما يسمى بإيجاز القصر. فلو أردنا أن نتحدث عن وصف الله بأنه أحد وأنه صمد وأنه لم يلد ولم يولد وأنه ليس له كفو، وما وراء هذه الأسماء والأوصاف من دلالات على كمال الرب جل جلاله وعلى توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لو أردنا أن نتحدث عن ذلك لطال بنا المقام. وتأمل اسم الصمد، فإنه يتضمن كثيرا من صفات الله تعالى، إذ كمال الصمدية يقتضي أن يكون حيا قيوما عظيما قويا عزيزا عليا قديرا غنيا كريما رازقا سميعا بصيرا عليما وغير ذلك من الصفات. الوقفة الثالثة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الجواب في قوله: قل هو الله أحد. ولعل أمر النبي بالقول في هذه السورة لكون المشركين سألوه عن صفة الله تعالى، فقيل للنبي: قل لهم. وفي الافتتاح بقل حسن ابتداء وبراعة استهلال، فالأمر من جهة فيه تنبيه إلى أهمية ما بعده، ومن جهة أخرى فيه مناسبة لمقصد السورة من توحيد الله والإخلاص له، إذ فيه إشارة إلى أن النبي المأمور ليس له من الألوهية والربوبية شيء، وإنما هو مبلغ عن الله جل جلاله. وفي هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن ليس من قوله وإنما هو كلام الله جل جلاله. الوقفة الرابعة مع تنكير الاسم أحد وتعريف الاسم الصمد، وجاء أحد نكرة على الأصل، إذ المراد إثبات أنه واحد في ألوهيته وربوبيته وذاته وصفاته، والتنكير كاف في البيان. وجاء على صيغة الصفة المشتقة فعل أحد التي تفيد ملازمة الصفة للموصوف وتمكنها منه. وأما اسم الصمد الذي لم يأتي إلا في هذه السورة فإنه يطلق على غير الله تعالى، وجاء معرفا بأل التي تدل على استغراق الوصف ليفيد التركيب الحصر. فقوله الله الصمد بتعريف طرفي الجملة يفيد أن كمال الصمدية مقصور على الله جل جلاله، فالله هو وحده الذي له كمال السؤدد دون غيره ممن يوصف بالسيادة. وعلى هذا القصر جاء التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، إلى أن قال: وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. انتهى كلامه رضي الله عنه. الوقفة الخامسة مع قوله لم يلد ولم يولد، وهذا النفي مناسب لسؤال المشركين عن نسب الله تعالى، فهو كناية عن نفيه. وإذا كان السؤال عن النسب يكفي فيه النفي أن يكون مولودا، فلما نفي أن يكون والدا؟ لعل في هذا احتراسا من توهمي أن نفي كونه مولودا لا ينفي أن يكون والدا، فنفي جميعا، فلا والد له ينسب إليه ولا ولد له ينتسب إليه، وهذا من معاني أن يكون أحدا، فهو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. ولما قدم نفي الوالدية مع أن السؤال عن النسب؟ لعل التقديم لكون المشركين قد ادعوا لله الولد، ولم يذكر عنهم أنهم ادعوا له الوالد، كما قال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. الوقفة السادسة مع قوله: ولم يكن له كفوا أحد، والكفو النظير والمثيل، وهذه الآية جامعة لمعاني ما سبقها، فالله جل جلاله ليس كمثله شيء. وتخير لفظ الكفو لأن نفيه يأتي عادة في مقام الثناء والتعظيم للمنفي عنه، وقدم كفوا وهو خبر يكن على الاسم أحد، لأنه المقصود بالنفي مع مراعاة حرف الفاصلة في الاسم ورد آخر السورة على صدرها. وجاء النفي بيكن لتفيد ملازمة النفي منذ الأزل واستمراره إلى الأبد، والله أعلم. ومهما قلنا في بيان هذه السورة فإنا لن نوفيها حقها، وهي تعدل ثلث القرآن. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه، وحسن التدبر له، وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي يونس وهود.
1: الصيام من أعظم العبادات، وهو في رمضان رابع أركان الإسلام. إنه امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. للصيام بركات دينية ودنيوية عديدة، فمنها أنه وسيلة لتحقيق التقوى والتقرب إلى الله عز وجل، كما جاء في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يذكر العبد بمراقبة الله في كل أعماله، فيمتنع عن الشهوات والملذات، ويشعر بالقرب من الله، ويزداد تواضعا وخشوعا، ويساعد المسلم على تربية نفسه لتصبر وتتحمل، ويذكره بالفقراء والمحتاجين، فيحس بالتضامن والرحمة للمحتاجين في مجتمعه. ومن بركات الصيام أنه يكفر الذنوب ويغفر الخطايا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الفريضة تفتح للمسلم أبواب الرحمة والمغفرة، وتزيد من حسناته، وتقربه من الجنة. ومن بركاته ما يفعله بالنفس من ترويض وتطهير من العادات السيئة. وللصيام فوائد صحية مثبتة طبية، فالامتناع عن الطعام لفترة محددة يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة، ويعزز من عملية التمثيل الغذائي، ويحفز الجسد على استخدام مخزون الدهون للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد وتحسين اللياقة. الدراسات الحديثة أظهرت أن الصيام قد يسهم في تقليل مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تحسين الصحة العقلية والنفسية. ففترات الامتناع عن الطعام تساعد على تحسين التركيز وزيادة اليقظة الذهنية. الصيام إذن ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو أيضا عبادة شاملة مباركة الأثر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا

الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك

وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا

الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً.

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا.

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي الفاتحة والبقرة.

أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه

الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما

يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم.

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرت

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي

أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض

الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

0: عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.